0: 드디어.
1: شنو عالي بدك؟

سدات بو او كحد بو يو سدات ما هو خا

cidade rumo amor sair. الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد القيم دماج دماج عقاد.

personaggi. نسمع بالعين.

كده من ذلك دام عزمون يا قلبي فرحونك ذلك دام.

0: انت ابا قرب طفل السداج
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يحس شامل الدين واستطفى
0: يقول انت يا

تطفي الولادة يا إله إلا

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح. يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامريه

غابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

عندكنا ولا عندك عمارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خاره

نقضوا من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

قلبي يا سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

لست هنا دارك يعني تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

Allah! إرادتي إرادتي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد.

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفس وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكل قونا نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

بكلية في المنهي بكلية في الحسن بكلية شاغل أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخلق بالطيق والبيت وإنك الشمس الحق شر

والأحباب والقطر والجسيم فكلية قوية تناوي حقيقتها فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شابعة في الأمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميعا.

يطيب يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في يومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق

تبقى محقق.

المسابقة. يا مسابقة نقاد التشهير، ادفش ورت انتو انتو محور، وخلت من احلاكم ناس فرار، شفتك شوه فبادت بيا وافري بيا كثرت الاخبار. قمزتك قمزي يا حي، وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: كان صرا
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد علي وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها جي ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الرعق لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران رعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت
2: ها ايوه عضلوا القوم

alive. I'm a

في عيشة تسبح يتزارك بالغيوان هذا غيلس وبدرياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وع

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
5: رياض الوردة.
6: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
5: جمرة قاتية، الصغير والكبير والول، ارفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
4: رياض الورثة، مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
7: إخراج أنور الجندي. الحلقة الثالثة.
8: ايه الله يرحمه مسكين، كان كيعجبو ديما يجلس جنب هاد الشجره ديال الخوخ وكيتمتع بهاد المنظر ديال هاد الخصه هادي.
9: وهاك بسم الله، ذوقوا ورد عليا الخبر.
8: راني نشوف
9: ياك ما مسوس ولا شي حاجه.
8: لا لا، هو هذاك، الله يعطيك الصحه. اللي بغيت نقول لك على لغيتا، جيت غير نفكرك باللي المرحوم كان وصاني باش نبدل له هذاك الموتور البير اللي في الفيرما عنده، وهذا المحصول ديال الزيتون كلفني بالبيع ديالو.
9: أسي قاسم، انت كتعرف هاد الشي راه انا ما كنفهم فيه والو، واللي بان لك عملو، انا مفوضه لك جميع الامور.
8: لا لا، انا غير علمتك باش يكون كل شي في اخبارك، باش ما يتسمى شي كندير شي حاجه اللي كتعجبني انا. انتي مولات شي، انا ما عليا غير ننفذ الوصيه.
9: أسي قاسم، انت راه ماشي شي واحد براني علينا، راك خو المرحوم وعم الدراري وكتفهم في البيع والشراء والمسائل الفلاحة. حاشا ولله لا انا ولا ولادي نشكو في تصرفاتك معنا.
8: شكرا لله غيتا، شكرا. حتى انا راه كنحسبهم ولادي وكنعتبرك انتي بحال نفسي، وحتى حاجة ما غادي نقوم بها الا ما شاورتك.
9: واخا سي قاسم.
8: لله غيتا. نعم. الله يخليك من هنا القدام قولي لي غير قاسم، احنا ما بيننا تكليف. مراتي الله يرحمها بكثرة الاحترام اللي كان فيها كتعيط لي يا سيدي قاسم، وانا سبحان الله ما كان كيعجبني حال.
9: الله يرحمها، كانت مرأة طيبة، ساعة المرض عجل بها. ايوا، على كل حال شوف اللي يشري الزيتون والخدامة اللي يسوسوه واللي يركب شي موتور جديد للبير، وجمع كل شيء، وباش ما تقام الشغل حسبوا عليا.
8: ما بيناتنا حساب لله غيتا، الله يهديك. انا غنقضي من عندي، وباش ما كان غادي نرد عليك الخبر.
9: السي قاسم، وحاجه اخرى بغيت نطلب منك واحد الطلب الا كان ممكن.
8: لا لا، تفضلي امري.
9: هذاك المتعوس ديال ولدي هشام بغيتو يخدم ويبدل عليا هاد الحاله، فاش هو راه مضوخني ومكلفني حرت معاه طول وعرض.
8: لا، حسبيه خدام من الان، انا غنتكلف به، هذا امر بسيط.
9: اي والله يجازيك بخير السي قاسم ويخليك لينا.
8: لا لا غيتا، الله يهديك، رحنا عائله وحده.
10: اسمعي يا سميرة، هذاك خوك هشام راه ما بقى كيحترم حد.
9: مالو اش دار لك عاوتاني؟
10: هذيك الفوضى اللي دار البارح عجبتك؟
9: اش من فوضى عاوتاني؟
10: ما دخل حتى نصاصات الليل، ويمكن جاب معاه شي صاحبو كاع وطلق الموسيقى على جهده. بيتي مصهريني،
9: واش بغيتي ندير ليه انا؟
10: عطيو ديك القبه اللي فوق ينعس فيها، ياك غير مسدوده ولا يطلع داك البيت اللي فوق السطح، ياك غير خاوي يفرشو ويهنينا، وديك الساعه لالا يطلق الموسيقى ولا يجيب الجوق ولا الشيخات كاع.
9: انت شفتي غير خويا هشام، ما كتشوفش سيدي راسك؟
10: مالي انا اشنو درت عاوتاني؟
9: انت لو كان كنتي كتنعس بكري ما غتسمع لا موسيقى ولا غيرها، كتسهر في الزنقه وكتصبح ناعس، كون كانت عندك شي خدمه فين تلها كاع ما تدخل هاد السواقات.
10: عاوتاني اجتنا لهذا الموضوع د الخدمه اللي ديما مصدع عليا بها المجاج. جاوبيني يا لالا على كلامي اللي قلت لك وخلي الخدمه بعيده عليك.
9: اسمع سيدهم جلال، الا جيت نهضر معاه غادي يقول لي هو رياض باه يدير اللي بغى، واللي ما عجبو حال يخرج يكري. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه الا كان هو صدعك بالموسيقى انت راه بغيتي تحمقني كاع بهاد القعده اللي عجبك. واش هاد الدل فاش عايش انت؟
10: اشنو عاودي اش قلتي؟
9: راك سمعتيني، افيق بركه من القلبه وكون راجل.
10: كيفاش نكون راجل؟
9: كيف كتسمع؟ ايه كون راجل بحال الرجال، راك عيان ومطرطر مع راسك.
10: مطرطر دابا انا في نظرك عيان ومطرطر؟ ها دابا اللي كيقول كلام الحق والصراحه كيولي مطرطر وعيان، وحيت لالا انا مطرطر وعيان وعيان ومطرطر علاش تزوجتيني؟ ديك الساعه ما كنتش مطرطر، ها ما كنتش مطرطر حيت كنت بخدمتي وكنجيب لك الفلوس صحاح، ما كنتش عيان. حتى لدابا اللي ولات ظروفي مكفسه عاد صبحت عيان ومطرطر. الا انا ساكت وشاد فمي راني مزيان، وملي هضرنا لك على اخوك هشام رديتيني عيان ومطرطر. ها
9: هالعار هالعار لوجه الله جلال، خرج عليا وبدل ساعه اخرى، راك هرمتي ليا قلبي، هضرت معاك زوج كلبات، تسرسبتي ليا بحال البكاره الخيط. سير اخويا صار ولا خدم ولا قعد شغلك هذاك، ما باقي شغلي هذا.
10: ايوا ها هو خارج، عقلي اش قلتي وعندك تندمي، ما بقاش الحب بيناتنا والحنان. ها ياك سميره وليت عندك بلا حشمه بلا حيا عيان ومطرطر. مزيان مزيان لالا سميره مزيان، عيان ومطرطر هادي عمرني ما ننساها، عيان ومطرطر مطرطر وعيان، عيان ومطرطر مطرطر وعيان.

0: اسمع رانيا، راني شحال هذا وانا ساكت، واليوم قررت نفرق عاد الدلاحة، لانه كي قال مولاها في مرسل الحب عيت ما نصبر.
1: وعلاش هشام؟ غير فهمني وانا نفهم، ولكن بالعصبية.
0: يو شكون هذاك النصراني اللي كنتي معاه البارح واقفة في الحومة ها؟ ودير ديك تحسينة مفرطصة وزوها قافو دنيه بلا ما نهضروا على ذاك اللباس الغريب والعجيب اللي لابس.
1: ويلي هشام ما عرفتيش؟
0: انا ما كنعرف هذوك فريفرات، بقى لي غير يعكر وصابغ ظفار وبلا حشمه ولا حيا.
1: هذاك سيدي كيعرف مراد اللي كان كيقرا معايا، عنده شركه الاشهار دلامود في باري، كنقدموا لي مراد شحال هذا، ومني تلاقيت به هو اللي عقل عليا.
0: ايوا هو كيعرف مراد، ما كيعرفكش انت. وعلاش كنتو كتهضروا؟
1: والو، هضره عاديه. سولتو على مراد، قال لي راه خدام معاه في الشركه بخير وعلى خير، وهو جا المغرب من نهايه سارة، ومنها عنده شي غرض باغي يقضيه.
0: هذه هي الصراحه.
1: انا موالفه كنكذب عليك؟ ايوا. وانت شنو باقي درتي مع مامك؟
0: فاش فكريني، انا الوالده عندي معها واحد عرمه ديال المواضيع.
1: موضوعنا احنا بزوج، نسيتيه؟
0: لا ما نسيت والو. قلتها ليها، قلت لها نمشيو نخطبوك من عند الوالده ديالك. قالت لي ما يمكنش.
1: وعلاش؟
0: قالت لي خصني نخدم بعدا عاد نشوفو الزواج، وانا باش نضيع وقتي نقلب على الخدمه راه ما مساليش.
1: ايوا باش جاوبتيها بالسلامه؟
0: قلت لها نخطبوك بعدا وتجي تسكني معنا في الرياض، عطى الله البيوت، باش نعرف بعدا انا على من بنت نخدم. اما باش غير نخدم فابور وانا ما مزوج، ما فيها حتى شي معنى ولا مذاق.
1: وباش جاوباتك؟
0: راه قلنا لك قالت لي ما يمكنش.
1: وشنو الحل؟
0: ما نعرف لا راسي دايخ. بان لك انت شي حل؟
1: بحالي بحالك، حتى انا دايخه.
0: ايوا الحل الوحيد اللي باين لي انا هو نخرج معاها للعب.
1: ويلي يا هشام حشومه، ما تنساش راه ماماك هذيك.
0: ايوا متفق معاك، حقيقه مامانا ما قلنا شيء على الراس والعين، ولكن توقف لي اطراف حياتي الزوجيه، انا راه ماشي ممغه.
2: دابا قاسم عم الدراري هو اللي غادي يتكلف بالبيع ديال الزيتون.
3: وشكون من غيره؟ هو بعدا فهم البيع والشراء وامورات الفلاحه.
2: ايوا والمرحوم راجلك هو اللي كلفه.
3: ايوا داكشي اللي قال.

0: الشطالة واللهبط وكيفاش كيبيعوا هاد الزيتون واش بالشجرة او بالعرام او بالكيلو والكحل شحال تمنه والبيض شحال كيدير شنو دابا هاد الحماق غيتا راه وليتي غير مقدمة
1: ايوا شنو امي زعما اش كتقصدي من كلامك زعما بغى يغشنا
0: واشنو زعما انت عندك فيه الثقة
1: هو الثقة في الله سبحانه انا مفوضة له اموري ورزق الولاد هو وضميره
0: شوف يا غيتا الى مفوضة لي الامور كل شي خصو يكون بالكتابة والحجة الوقت بنيتي راه كيدور والزمان كيتبدل كداش عليك دابا غيتا شي نهار يزرفك ويهزك ويطلقك وتولي انا اللقبطه في البوله
1: بازلك امي شحال كتهولي الامور وكتزرعي الشك في بنادم اش وصلنا لهاد الشيء كله مجموع الراجل بغى يدير فينا الخير نوضو نحاسبوه من دابا على الشده والفاده الله يهديك الوالده عندك هاد الكلام يسمعو شي حد
0: ايوا خويتا على الاقل وصي ولدك هشام يوقف معاه ها وردي بالك يحضيه
1: هشام هشام حدا راسو بعدا هشام الله يحفظ التالف غير مع الزواج ومضوخه له عقلو بنت هشومه جارتنا
0: هكا وا انا بنت هشيشيمه واش دال هاديك الماركه مالو تعماولي العينين
1: خلينا امي ساكته هشام الا ما سطاني عمري ما نسطا
0: شوف غيتا الا شفتيه بعدا قولي لي يعطيني 400 ريال ديالي يرد عليا واه قال لي نهار الاثنين غادي يخدم وقال لي تاني وجدي راسك للحج بغا يديني للحج وهرد لي 400 ريال ديالي
1: ويلي ويلي ويلي فين غادي يديك
0: ويلي ما بقيتيش كتسمعي ولا
1: لا كنسمع ايوا
0: كملي لي انت بعدا وقتاش هاد سيدهم قاسم قال لك

0: هاني اش داك شي؟
1: هاي هاي هاي هاي تبارك الله على الراجل. ايوا شفتك حسنتي ولبستي وريحتي والصباط جديد نعام سيدي والقرافاطة.
0: ايوا شنو فيها؟ جاك هادشي عجب؟
1: لا بالصحة والراحة. ايوا فين بالسلامة غادي؟
0: معروض عند واحد السيد صاحبي داير السبع لبنتو.
1: هكاك وشريتي الكادو باش تبارك ليه بعدا ولا لا؟
0: ما عندي باش نشري كادو، انا وياه بيناتنا شي الحساب. انا مشيت.
1: اصبر بلاتي اجي لهنا مازال ما كملنا.
0: ابنتي الله يهديك راه خصني نمشي، باقي عاد غنقبط جوج ديال الطوبيسات، طريق بعيده الا ندير كل غدا معاهم.
1: ايوا وحنا ما نتغداوش، خارج مستف ومقاد ومأنتك مع راسك وانا الهلا يقلب. راه عطيني الا عندك شي حاجه.
0: بحالاش هاد الحاجه؟ ياك البارح في الليل عطيتك فلوس الصير ديال اليوم ولا نسيتي؟ 30 درهم اللي كنكسبها هي في جيبي. ها انت ها هي
1: راه نقلب.
0: يا ودي يهديك الله.
1: تبارك الله تبارك الله، هاد العرمه ديال الفلوس كلها غير 30 درهم الزرقاء على اختها. مالك هو كذاب؟
0: ماشي فلوسي هادوك احشومه، هادو فلوس واحد الكليان بغيت نشري له بهم السلعه، السلوك ديال الضو والبريزات والبولات، دوك البولات الكبار، هاد الموديل الجديد اللي عاد خرج راه غير وحده كتسوى 100 درهم. فهمتي؟
1: مالك المختار كذاب. شفتي واخا تشري خنشه ديال البولات والكيلومترات ديال السلوكه ديال الضو ويشيط الخير، على هذيك الدهكه ديال الفلوس اللي هز كلها فلوس السلعه.
0: ايوا والخلاص ديالي العجر ديالي ما حسبتيش شي؟
1: على انت قبل تجارتك مازال كاع ما خدمتي؟ ياك كنقول لك انت بوحاطي وجراهمي وكذاب ومنافق، راه دوك الفلوس اللي هنا حتى نتفاهموا عليهم.
0: يا هاد المره الله يهديك.
1: الله يهديك هو انت. اجي نقلبك الا باقي مخبي شي حاجه.
0: نحلف لك باللي ما عندي حتى شي حاجه اخرى.
1: حلوفك المنافق كاع ما دايزين. وهادو شنو هما؟ ها مخبي

0: بهم في التقاشر كتنز عليا ياك ما يسحب كان كامبويا ولا فريا ايوا ها الكذوب خذ
1: الله صدري الله صدري تكايت عليا هاد المراه راني مريض
0: لو كان كنتي مريض كوراك شاد الفراش ايوا زيدك هاك هاك دوك اش هنا
1: الله يمشي ودني بركه صمكتي

كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، المحجوب الراجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الجاجنة، وسناء محي الدين. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: I think what's up.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهة

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتعاد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخل لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار، من مواليد مدينة سيدي سليمان، حاصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخل. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان عريب بلقيس وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
4: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
0: إذن أعلنتها شعرية أو شعريا منذ البداية. طيب سي بن عيسى، أنت أديب روائي وشاعر وإطار تربوي ما شاء الله عليك، وتتواجد الآن بمدينة الدخلة، الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب. إلى أي حد تشكل لك هذه المدينة مصدر إلهام؟ حدثنا عن الدخلة بعين الأديب المبدع سي بن عيسى.
4: الدخلة ليست مدينة فقط، بل حالة شعورية كاملة. هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق، والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي، بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
0: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رساما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت ورقة تعريفي عنك الأستاذ بن عيسى، أكيد كحال عديد من المستمعين والمستمعات لكي تبعنا في هذه اللحظة، أثار فضولي حصولك على الماجستير في تحقيق المخطوطات طبعا من دولة ليبيا. حدثنا عن هذا التخصص وما القيمة التي أضافها لك.
4: بالنسبة للتجربة، تجربة تحقيق المخطوطات هو في الحقيقة حوار مع الزمن، هو إعادة إحياء نصوص

0: كتبت قبل قرون ومنحها حياة جديدة.
1: إذن تبعت فيها حياة جديدة.
0: نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة النصوص بعمق، سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغة الشعرية والسردية.
1: جميل.
0: ولكن أريد أن أضيف ملاحظة قبل قليل، قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني عمره 10 سنوات يجيد الرسم.
1: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير. نعم. بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا جميل.
0: نعم الحمد لله
1: ما شاء الله. إذا نطمئن أن اكتملت السيمفونية الآن مدام الإبن يؤدي هذا العمل. طيب، إذا هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
0: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية، يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
1: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
0: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
1: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
0: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
1: جميل.
0: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
1: ومن شجعك في البداية سي بن عيسى؟
0: استماعي،
1: أو لن تشجعت نفسك؟
0: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة،
1: وبقيت وفيا لنزار حتى حملت أو أطلقت على ابنك اسم نزار. هذا
0: ويشرفني
1: قمة الوفاء.
0: يشرفني جميل. جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
1: وهي من أروع، صحيح، من أروع ما قال. نعم.
0: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم، يعني المراهقة هي التي كانت المنعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط، بل طريقة للعيش.
1: صحيح. والكتابة تزيل عنا الكآبة، لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك الديوان شعري بعنوان ذكرني به، بل عريب بلقيس. لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حبيسة هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
0: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
1: صحيح.
0: التاريخ جميل جدا،
1: ولهذا يقال عادة سي بن عيسى، من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
0: ونزار قباني قال: لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
1: صحيح.

0: لأن نطعن صحيح. نعم. نحن لا نستفيد للأسف من دروس التاريخ.
1: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس. القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادل نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش، فقالت له لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا، لأنها لم ترضى حسب المسلسل لم ترضى أن ملكة تعطي قلبها لقائد جيش
0: وتعاهد على أن يبقى، ولكن
1: إذن صوت عريب في هذا الديوان تلك المعاناة وبقربها،
0: كيف استثمرت هذا الواقع التاريخي ووظفتها شعريا. طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر، نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك. طبعا تختار من أي مقطع تشاء، أكيد معنا المخرجة نعيمة بدار مشكورة سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
1: طبعا يشرفني هذا.
0: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
1: قصيدة عريب. تقول القصيدة: أبلقيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبة، على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبة، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابا، تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا، ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب، أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة، فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا، أريد الرحيل ففك أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب، سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
0: جميل، لفض فوك الشاعر بن عيسى. ولكن ما أثارني كثيرا وهو التوظيف الرائع الذكي لهذا الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية، بصراحة هذا غير متاح. عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر، نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
1: شكرا على هذا الإطراء،
0: تستحقه، أنت الذي فرضته علي.
1: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل البعض المفعول منصوب، جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن
0: شاء الله. والمجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
1: هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا وهي الثانية وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع فهي رحلة نفسية وإنسانية عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف. صحيح. وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة،
0: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية.
1: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين فأنتجنا هذا العمل.
0: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وسامية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن لم تبقى هذه القاعدة.
1: سيدي أحمد، قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، وأنا لن أعطيها حقها.
0: صحيح.
1: فاخترت أنثى هي التي تكتب من
0: وتحافظ على تراوة تلك الحمولة.
1: نعم، هذا ما قصدت. واخترتها جميل. من جيل جديد، ربما لأن الجيل الجديد يحمل عبء آخر مغايرا عنا.
0: إذن هذه رواية أكيد ستكون مثيرة جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفسي المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
1: أحاول، سأحاول.
0: نعم. طيب، نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
1: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
0: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى؟
1: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
0: نعم. طيب، ولماذا اختار بن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديالك ديال المستقبل، وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
1: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
0: جميل. ولست أدري في خضم أو في زحمة هذا الاهتمامات التي لديك والمواهب، هل تجد الهوايات سبيلا إلى شخصية الأستاذ بن عيسى؟
1: نعم، القراءة الورقية، أعشق القراءة الورقية، السفر كثيرا كثيرا، والمشي الطويل قرب صديق البحر.
0: هذه كلها عناصر أو مكونات تزيد من إلهامك وإبداعك الشعري. متى يكتب بن عيسى مبدعا؟
1: حين يشتد الصمت بداخلي.
0: جميل. والكتابة هي نوع من استنطاق هذا الصمت بطريقة جميلة جدا. ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئة المبدعة، وانت ما شاء الله عليك راكمت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
1: في نصف سطر اقرأ.

0: كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
1: وفعلا، لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري إن كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو وبصراحة يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع. فالحديث معك شائق ورائق جدا.
0: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخلة الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخلة فقالوا لي حذاري منها. كنت أظن أن الحذر حذر سلبي، ولكنه حذر إيجابي. قالوا لي ستعشقها ولن تستطيع مغادرتها.
1: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
0: نعم.
1: طيب، إذن شكرا جزيلا للأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي، وعلى هذا الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاطو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ما بعد الأجواد رهيب الشكر بمرات.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. اليوم بحول الله سنتكلم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم. أعزائي المستمعين، حليب الأم يبقى الغذاء الأمثل للطفل لكونه يوفر له جميع العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجاته المتغيرة من أجل النمو السليم والصحي، كما أن حليب الأم يحمي كذلك الطفل من أغلب الأمراض والالتهابات. كانت هذه بعض من فوائد الرضاعة الطبيعية، فما هي فوائدها الأخرى؟ إذن على ماذا يحتوي حليب الأم؟ تختلف تركيبة حليب الأم أثناء الرضاعة لتتناسب مع احتياجات الطفل، وتتغير كذلك بتغير النظام الغذائي للأم. عموما يحتوي حليب الأم على 200 مكون، من بينهم بروتينات غير مسببة للحساسية وسهلة الامتصاص والهضم، السكريات والدهون التي توفر الطاقة لخلايا الطفل، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والحديد، الأنزيمات التي تحفز عملية الهضم، الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو الدماغ والرؤية، الأجسام والجزيئات المضادة للميكروبات التي تغذي الطفل من البكتيريا والفيروسات، الهرمونات ومحفزات نمو وتطور الجهاز الهضمي والمناعي للطفل، الخلايا الحية التي تحمي الطفل من الالتهابات وتنشط جهاز المناعة لديه. فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. أثبتت وأكدت العديد من الدراسات العلمية على فوائد الرضاعة الطبيعية، منها نذكر: الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيا تنخفض نسبة إصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والأمعاء والإسهال بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يتغذون على حليب المحلات التجارية. الأطفال الذين يرضعون من الثدي تقل نسبة إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي العلوي كنزلة البرد والأنفلونزا، وتقلل الرضاعة الطبيعية أيضا من تواتر التهابات القصيبات والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن. تساهم أيضا الرضاعة الطبيعية في كبح خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ. قد يكون للرضاعة الطبيعية تأثير وقائي ضد بعض الأمراض الالتهابية كالأكزيما، داء السكري النوع الأول، أمراض التهاب الأمعاء مثل أمراض كرون، الرب والحساسية الغذائية وحمى الغش. علاوة على ذلك، تشير أيضا بعض الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة. ووجدت غالبية الدراسات كذلك أن أداء الأطفال الذين يرضعون من الثدي يكون أداؤهم أفضل في اختبارات الذكاء، ما يعني تطور معرفي سريع للطفل. وتساهم الرضاعة الطبيعية أيضا على تهدئة الطفل ونومه بشكل جيد بسبب ارتباط الأم والطفل، حيث أنه أثناء الرضاعة يزداد التواصل بينهم مما يزيد من راحة الطفل. وإذا كانت لها فوائد للطفل فهي أيضا لها فوائد بالنسبة للأم. يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية الممتدة الأم على فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ومن فوائدها أيضا أنها تقلل أي الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وغنى الله وإياكم الشر. من فوائدها أيضا أي الرضاعة الطبيعية دائما أنها تساعد على تقليص الرحم، وهذه لأنها تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعي، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم. من فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا للأم أنها تساعد على التقليل من حالات الاكتئاب والتوتر والقلق التي تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل مرورا بمرحلة الرضاعة. ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا أنها تقوي عظام الأم على المدى البعيد، وتقوي أيضا الترابط العاطفي بين الأم وأطفالها. إذن كم من الوقت يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية؟ توصي منظمة الصحة العالمية اليونيسيف والجمعية الكندية لطب الأطفال برضاع الأطفال من حليب الأم على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم. كما يمكن أيضا أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين وما بعدها، لكن مع دمج الأطعمة التكميلية في نظام الطفل الغذائي. وللرضاعة الطبيعية أثار إيجابية على صحة الطفل والأم، وترتبط هذه الأخيرة بمدة الرضاعة وحصريتها. كلما طالت الرضاعة الطبيعية بعدد الأشهر وكلما كانت حصرية الطفل الذي يرضع من ثدي فقط، زادت أثارها الإيجابية.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية. فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئات من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظر لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من نلتقي وياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية، فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

0: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره، وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من من من من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم، وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد، أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة، يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

قال ربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرج فلا ربة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا

يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجا.

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترجي واشرب تسنيم.

أصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

على المهل الهادي الناس الى النهج وابي بكر في سيرته ولسان مقالته.

أبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الأثر بلا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
7: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر. فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريداً وحيداً بعد عز ورفعة، رهيناً بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله، وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام، وصار الحرام حلالا، والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي. وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف، والتدخين علامة الرجولة، والعري دليل الجمال، والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها، والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهد.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك، راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة. فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب أحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تغطيات قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامنا مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول، ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل، أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق، ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر، فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله، وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا، والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي. وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين

التخلف والتدخين علامة الرجولة، والعري دليل الجمال، والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة. فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح،
وتكن

0: يكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب إحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

سهر على راحتهم ولاد خلا برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا برضاهم.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. صباح الخير داخل. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيد ومبتهجا أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد عهدي. للإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم مع إشراقة هذا الصباح الصيفي. نعم مستمعينا، مع نسمات الصيف يحلو اللقاء وتحلو الكلمة ويطيب الإصغاء، فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم في طبعته الصيفية برسم 2026. أكيد مستمعين الأعزاء، متتبعين وأوفياء، حين يطول النهار وتصفو الأوقات تزداد حاجتنا إلى حديث ممتع وفكرة نافعة، فمرحبا بكم مجددا.

أكيد لكل فصل حكايته، وللصيف نكهته الخاصة، ومن هذه النكهة نبدأ معكم حلقة جديدة ضمن الشبكة البرامجية التي عدتها إذاعة الداخلة لتواكب معكم أجواء الصيف.

وطبعا مستمعتنا مستمعينا في رحاب هذا الصيف نجدد اللقاء بقلوب منفتحة وعقول متطلعة إلى المعرفة والجمال، فتحية صيفية عطرة تحملها نسائم البحر ودفء المحبة نهديها إلى كل مستمعينا الكرام.

في فصل الصيف مستمعتنا مستمعينا الكرام تتسع فسحة الوقت وتزهر الحكايات ويطيب للكلمة أن تجد طريقها إلى القلوب عبر أثير إذاعتكم إذاعة المملكة المغربية في دغلة على الموجة 89.3 فام. نجدد معكم الموعد لنفتح نافذة جديدة على المعرفة والثقافة والجمال، فأهلا وسهلا بكم.

إذن نعود نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل سطرت شبكة برامجيات تواكبها أجواء الصيف، طبعا أجواء الصيف بنكهتها بخصوصياتها، واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة.

للصيف حديث لا تسمعه الأذان وحدها بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث نقتطف لكم خاطرة صيفية.

يقال إن لكل فصل لغة، ولعل لغة الصيف هي الوقت، ففيه تطول ساعات النهار، وكأن الحياة تمنحنا هدية إضافية وتقول لنا: ها هو الزمن بين أيديكم، فبماذا ستملؤون صفحاته؟ نعم، كثيرون ينظرون إلى فصل الصيف على أنه موسم للراحة، ولا شك أن للراحة حقا على الإنسان، لكنها لا تكون أجمل إلا إذا أعادت إليه نشاطه وفتحت أمامه أبوابا مشرعة جديدة للتعلم والتأمل والإبداع. فالإجازة ليست فراغا من الحياة، بل هي فرصة لنعيش الحياة بصورة أجمل. وفي الصيف تكثر اللقاءات وتلتئم الأسر وتنظم المناسبات وتطول المجالس وتسافر الأقدام إلى أماكن جديدة، غير أن أجمل رحلة قد لا تكون إلى مدينة بعيدة، بل إلى داخل النفس، نراجع فيها ما مضى ونخطط لما هو آت، ونصالح فيها قلوبنا مع أحلامها المؤجلة. وما أروع أن نجعل من كل يوم صيفي بذرة خير، قد نقرأ كتابا أو نحفظ آية أو نتعلم مهارة أو نزور قريبا أو نزرع ابتسامة في وجه إنسان. فالأيام تمضي لكن آثارها تبقى، والذكريات الجميلة لا يصنعها المكان وحده، بل تصنعها القلوب التي عرفت كيف تعيش اللحظة وكيف تمنحها معنى. فلنجعل من هذا الصيف موسما للصفاء وميدانا للعطاء، ومحطة نتزود منها بما ينفعنا في بقية العام. نعم، الفصول ترحل، أما الأعمال الطيبة فتبقى شاهدة على أصحابها، تترك الأثر، والبقاء للأثر. ولعل أجمل الصيف ليس ما ترتفع فيه درجات الحرارة، بل ما ترتفع فيه درجات المحبة، ويصفو فيه القلب، ويزدهر فيه الأمل.

كان ذلك مستمعين الأماجد حديثا من أحاديث الصيف. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع خاطرة جديدة ما دام للصيف بقية وللكلمة أثر وللقلوب متسع للجمال.

لكل لواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير، دخل طبعا في حلته الصيف.

في إطار الشبكة البرامجية الجديدة التي تواكب أجواء الصيف، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وإحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامجية لكتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وإحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاتو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقضي المدينة، هي المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخلها وبهم كثرة العوام الباردة عاد منين يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا لك عمان لفوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع لفوق أوريك حالي.
0: صحيح. ونيت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون

0: المتداولة الصعيدي كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحالمتين جدا يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو هو أسباب ذاك؟
0: نعم.
1: أسباب ذاك لأن الحيوان من يسرح من عند الخيام مسافة الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك يوردوا بثلاث ليالي يوردوا بليلتين يوردوا بأربع ليالي ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يعني تم الحيوان يمشي مع أصباح يروح يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى اللي المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم
1: فما أحلام ورد سمائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة وهي البرور. فأولهم برج الناطح ويليه البطين ويليه برج الثريا ويلي ذلك برج الدبران ويلي ذلك برج الهقع والهنعة. هؤلاء فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق يخرج الوتات ما يتخطى الصيف ما يمكن أربعة وخمسة ماتوا من الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ليلة مستويات الوتات قليلة كل صيف ذكرنا رجال فضلين ماتوا من الغرق على فرد بالمر قاتلين لقدونها. طيب الحقيقة قلنا برجاء هؤلاء الأبراج اللي هم شدة حرارة في الزمن الأول فهمت الهقعة والهلعة الثالث الرابع والخامس والسادس فهمت والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام كل منزلة بين أيام ثانية 12 يوم سبع تقريبا كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي فهمت.
0: نعم.
1: هذه المدة كثيرا ما تقول هي الشعراء شعر الاستسقاء يقول الشيخ محمد المامي عرضنا لك تول كسرة بدحان الماء يا مولانا يا بلال عرق الصدر وعرق الكبد النشفانة يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعلي دينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمها ملانا يعرض عن الجاهلين ويكرحهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن متين وحار جدا قوي جدا إلى أقصى درجة. حقيقة واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشيخ محمد المامي يجبر شيء ثاني يلي في يديك النواصي والحر جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنه شنتك لك فلا يعمل بينا حواصة يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشق في الجو تسبق عيني الخراصة صب علينا مطلب الله تاكل مغادر الكراصة.
0: تبارك الله عليك جميل.
1: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف مواد لبقى
0: وباش كان يرويوا العطش دياله
1: لقرب التنوات عندهم سكة لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن الأطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين
0: صحيح
1: ذاك النوع هو اللي هما جاله اللي يديرهم في السواق ديالهم.
0: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير اتاي طبعا
1: شراب تبارك الله
0: اكيد كاين الزريق
1: الزريق واللبن مرقق شوي
0: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
1: الزريق لا يقضوا تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لترين من لترين والله ثلاثة من الماء وليتر من الماء واللبن عليه

0: نوعين عندهم. اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم. تعد الشكوى خاصة بالتطعيم. يعد اللبن مطعم وتزين حامض ما هو حامض بالغ. وتعد المدفاوة يقدروا يدفوها العلاج ويعدلوا به الزبدة. مدفاوة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها. يبقى الشكوى الحمراء جاء الطعم طعم. ودائما اللبن وطعم. لأنه دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو أكثر ولا بطفى
1: الشكوى. وهذيك الحموضة ديالو راه صحية، هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة
0: والأمعاء. نتعود حموضة خفيفة. ممتاز.
1: صحيح.
0: أيوه. يتمشاهم على كل حال اللي يجي مولانا الصيف يفرغ المير، يفرغ المير عليهم. ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو. يقبل ثلاثة رجال المراكي ويركب عليهم. ويقوموا قايسين الدسرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجه ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا.
1: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمرة؟ أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل. يقول زين حتى اللباس ما هو خارج، اللباس قليل في الليل، الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج. قلت لي السوق ولا شمية يتكي قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والله الحمد لله دراعته سروال والمرأة لا عندها ملحفة وحدها شي ثاني من الدباس يعمل عندها لا ملحفة وحدها لك سمعته. وفي الشتاء أحلى بد أصلا من الدفء، في الشتاء لا بد من الفرو. الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قال الفرو يلبسوه ويدفي وإذا عاد عندهم قطيفة يلبسوه. والله ثياب ثاني الشتاء دائما لا ودار تعرف من لباس لباس غليظ يعني الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا.
1: وباش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كيستعملوا وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقه في الصيف عندهم العاب كيف نقولوا بالنسبه للرجال يلعبوا شيء يلعبوا وانا وضانا اللي مسميها وانا اسبانيا هنا في هذه الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
1: وهي أصلها منش
0: كلمة جاية من كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولون قصيرة ضامة وضامة زينة بعد زين هذاك يشبه بلمهار خارج من اللي مسألة ثانية هي شوية وعاء ثاني من الزجاج بريلة كبيرة الشيء تعرف شكل قفة بس ما تدقدق مظلع بالحال مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر ضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا. زين
1: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شيء نسيناه ما إلى حاجة اللي شيء عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيات شنو يميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم بس دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض 12 عود ونقبض 20 بعرة منين نقال جاء ثلاثة من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك ممتاز والله تصير من التبعرة عندنا إذا سادوا ثلاثة في العودان الرضا. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دملا ومحررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاني اللي جمع عليهم متقالهم ولا فنعش ليه عن الاخر ليه الاخر يقول المهم العليات يعودوا محدلين كشين قالوا كروح يعدلوا في التراب ومسيق ذا وادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباع وقلة الشيخم ذاك والألعاب أصلا الرجال عندهم العلم الرياضية عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا أراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية ديال
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملحق وشي كيف يتمشاو ويصيروا حياتهم صعبة زمن الوادي.
1: الله لا يخطيك سي سعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طرد الثقافة الحسنية كما باقي شي ما تكرتوه.
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في الوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقول وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد مثل ليالي

0: وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا، وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب، فما أصعبت حياته في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. بشكر حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي الصعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم، وقضايا أخرى كتتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها، وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتتواجد فيها وندرة المياه، لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.

0: غذاء ودواء.
1: من منا لا يعرف أو على الأقل سمع به؟ من منا لا تستهويه رائحته؟ ومن منا لا يجد مذاقه مستساغا حلوا؟ إنه القرنفل يا سادة. عن فوائد منقوعه سنتحدث اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء. كي تعتبر القرنفل من الكنوز الطبيعية لطالما استخدمت في الطب البديل والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وكي تعتبر منقوع القرنفل أحد أكثر طرق شيوعا وفاعلية. ويكننا نستفد من خصائص هذه التمر الصغيرة الغنية بالمركبات الحيوية اللي نخصه إن شاء الله ربنا حصة اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء لتناول فوائد هذا المشروب السحري وتأثيراته المتعددة على الصحة.

وندور نذكركم مستمعاتنا أن من قوة المستمعين أن من قوة القرنفل كي تستخلص عبر نقع براهم القرنفل المجففة في الماء سواء كان بارد أو دافئ لفترة زمنية كافية كتسمح بانتقال الزيوت الطيارة والمركبات الكيميائية وطبعا على رأسها مادة اليوجينول إلى الماء

وجدير بالإشارة أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا السائل اللي كان حصلوا عليه من منقوع أو منقوع القرنفل ما كيتميش فقط برائحته العطرية القوية بل بكونه أيضا مضاد حيوي طبيعي ومحفز قوي لجهاز المناعة.

وإذا بغينا نستعرضوا الفوائد الصحية لمنقوع القرنفل، نقدر نذكره في البداية أنه أولا كيعزز صحة الفم والأسنان، لأن كيتعد أو كتعد هذه الفائدة هي الأكثر شهرة للقرنفل، لأن المنقوع دياله كيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات اللي كيجعله مثالي في تسكين آلام الأسنان، وكيعمل يوجينول المادة اللي فيه كمخدر موضعي طبيعي.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن منقوع القرنفل كي حارب رائحة الفم الكريهة فهو كيقتل البكتيريا اللي كتسبب هاد الروائح وكيعطي الفم واحد لين

وفقط نذكر فاش كنقولوا منقوع القرنفل كنقصدوا اننا ناخذوا واحد مجموعه من المسامير منه ونخليوها يما في ماء دافئ تبات الليله كله. هذا كيعطينا في الصباح واحد المنقوع ديال القرنفل، والاضافه للاشياء اللي ذكرنا عنده دور كبير هذا المنقوع في علاج التهابات اللثه، لان فاش كنغرغروا به ولا نديروا به مضمضه بالمنقوع ديال القرنفل كيساعدنا في تقليل تورم اللثه وكيوقف نزيفها بالدم.

ومن فوائد منقوع القرنفل دعمه للجهاز الهضمي، فشرب منقوع القرنفل طبعا بكميات معتدلة كيساهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير من خلال تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة اللي كتقلل من حالات عسر الهضم، وأيضا كيطرد الغازات وكيقلل الانتفاخات المعوية وكيساعد في علاج قرحة المعدة عبر تعزيز إفراز المخاط الواقي لجدار المعدة.

ولأن منقوع القرنفل غني بمضادات الأكسدة لكتحمي الخلايا من تلف الناتج عن جذور الحرة، فالقرنفل أو من منقوع القرنفل كي يقوي جهاز المناعة.

ومن فوائد منقوع القرنفل أنه كيحسن صحة الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال لمشاكل الصدر والتنفس، وكيخفف من حدة السعال والتهاب الحلق، وكيقلل من أعراض الربو الحشرة أو الضيقة أو لازم والتهاب الجيوب الأنفية، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. وطبعا مخطئ وواهم مستمعينا الأعزاء لكي يعتقد أن فوائد القرنفل كتنحصر فقط في التغذية كأحد الأطعمة العشبية أو النباتية، لأنه أيضا هذا المنقوع ديال القرنفل هو مصدر قوي للجمال خاصة للشعر والبشرة.

فمن فوائد منقوع القرنفل الجمالية أنه مفيد للشعر، حيث كيساعد رش منقوع القرنفل على فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية، وهذا كيحفز نمو الشعر وكيقلل من تساقطه وكيعطي للشعر واحد لمعان طبيعي وكيقضي على القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن منقوع القرنفل أيضا مفيد لبشرة ديالنا، لأنه كيعمل كمنظف طبيعي أو كيساعد في تنظيف المسام وكيحارب حب الشباب وكيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

واجعلها مستقرة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، لا تخلو كل دعوة لتناول طعام معين إلى وجود محاذير وإرشادات الاستخدام، لأنه رغم الفوائد العظيمة يجب اتباع القاعدة الذهبية: الاعتدال هو المفتاح. وما تنسوش أساسا استشارة الطبيب الأخصائي. فبالنسبة للكمية المطلوبة لا ينصح بالإفراط في شرب منقوع القرنفل لتجنب تهيج المعدة أو التأثير على سيولة الدم. أما بالنسبة للأطفال والحوامل ضروري استشارة الطبيب قبل إدراج منقوع القرنفل في النظام الغذائي. وبالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحساسية، فاش كيتناولوا القرنفل يفضل تجربة المنقوع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه كليا للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي. وختاما، منقوع القرنفل ليس مجرد وصفة تقليدية متوارثة، بل هو صيدلية متكاملة في زجاجة واحدة بفضل قدرته على تسكين الألم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجمال. إذن يظل القرنفل ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي. ابدأي بدمجه في روتينك اليومي بذكاء، وستلحظ الفرق في نشاطك وصحتك العامة. دامت لنا ولكم الصحة والعافية.

أهلا بكم. أبدأ مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة. وقال وهبي في ندوة صحفية قبل المباراة المقررة صبيحة غد الثلاثاء بملعب مونتيري في المكسيك، قال إن الأسود قدموا أداء جيدا في الدور الأول، مضيفا أن مواجهة منتخب هولندا تختلف كثيرا من حيث أسلوب اللعب، إذ سيتسبب الهولنديون في مشاكل أخرى، وإن الأمر متروك للعناصر الوطنية لإيجاد الحلول لهذه المشاكل. وأصبح منتخب كندا أول المتأهلين لدور 16 ببطولة كأس العالم، وذلك بعد فوز درامي على جنوب أفريقيا بهدف لصفر في افتتاح منافسات الأدوار الإقصائية. وخطف المنتخب الكندي بطاقة التأهل بهدف سجله ستيفان أوستاكيو في توقيت قاتل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 92. وسيواجه منتخب كندا في الدور القادم الفائز من مباراة المغرب وهولندا، والتي ستقام في 2 صباحا من يوم غد الثلاثاء. في أحوال الطقس، الأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من المناطق.

0: وأشارت نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي لأن درجات الحرارة ستكون ما بين 38 و40 درجة بعدد من المدن خاصة الجنوب والوسط وغرب البلاد. دوليا اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، وهما تعتزمان عقد اجتماع غدا في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات في الأيام الأخيرة على الرغم من توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي عطلت الشحن عبر الممر المائي الاستراتيجي. علاقة بالموضوع، أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان أن الحركة تؤكد مجددا أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع. نهاية مجلس الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز الأخبار، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط. يسعد طاقم مادي الحصة الإذاعية أن يعود، والعود أحمد لوسط الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة حصريا عبر راديو إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لجزء أو شطر ثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة. وطبعا لأن برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج إذاعة المملكة المغربية بالداخلة هو منكم وإليكم، فكالمعتاد خصصنا فقرات تحمل توقيعكم أو تكون من اختياركم ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين. اللحظة مستمعاتنا مستمعين ندرج مساهمة لابن الداخل المستمع محمد سالم قاف وهو مقيم بالديار البلجيكية وقد سبق أن زارنا بمقر إذاعة الداخل. طبعا مشاركته ضمن هذه الحلقة بعنوان عملية مرحبا حين يفتح الوطن ذراعي يقول فيها: ليست عملية مرحبا برسم 2026 مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته، وتنبض فيه الجغرافيا بمشاعر الانتماء، فيعود المغاربة المقيمون بالخارج حاملين حقائبهم، وتحمل قلوبهم ما هو أثقل من الحقائب الحنين. وكما هو معلوم تواصل العملية هذا التقليد الإنساني طبعا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذا التقليد الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعبئة واسعة داخل المغرب وخارجه لاستقبال أفراد الجالية المغربية ومواكبتهم. ويضيف المستمع محمد سالم ابن الداخل المقيم بديار المهجر ببلجيكا: مرحبا ليس كلمة عابرة بل رسالة وطن يقول لأبنائه وبناته، لم تبتعدوا يوما عن القلب وإن بعدت بينكم وبين أرضكم المسافات، ففي كل صيف يثبت المغرب أن صلة الرحم مع جاليته ليست شعارا وإنما سياسة وممارسة ورعاية متواصلة. حقا لكم هو جميل أن ترى الوطن وهو يستعد لاستقبال أبنائه وبناته، فيسخر الإمكانات ويعبئ المؤسسات ويجعل من حسن الاستقبال عنوانا لثقافة مغربية أصيلة أساسها الكرم وروحها التضامن، وغايتها أن يشعر كل مغربي ومغربية أينما أقام أن له في هذا الوطن بيتا لا يغلق بابه وقلبا لا تنطفئ شعلة محبته. إن المغاربة المقيمين بالخارج يضيف ليسوا مجرد زوار في فصل الصيف، بل هم سفراء للمغرب في العالم يحملون هويته ويحافظون على لغته وثقافته ويسهمون بعلمهم وخبراتهم واستثمارهم.

استثماراتهم في بناء وطنهم، ولذلك فإن استقبالهم هو استقبال لجزء حي من المغرب نفسه، وهكذا تبقى عملية مرحبة أكثر من عملية عبور، إنها جسر للمحبة بين الضفتين ودرس في الوفاء ورسالة تؤكد أن الوطن الحقيقي لا يقاس بالمسافة وإنما بالمكان التي يحتلها في القلوب. فمرحبا بكل عائد إلى أرضه، ومرحبا بكل خطوة تقبل تراب الوطن بعد طول غياب، ومرحبا بوطن لا ينسى أبناءه وبناته، لأن الحب الصادق لا يعرف حدودا ولا تعوقه بحار ولا تفصله قارات أو أزمنة أو لحظات، وهذا ما يجعل من عملية مرحبة برسم 2026 ككل سنة ليست مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته. فمرحبا بأفراد الجالية المغربية.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كيف شرط في البداية أن برنامجكم صباح الخير الداخلة طبعا طيلة فصل الصيف في إطار الشبكة البرامجية الأثير إذاعة الداخلة اللي كتخصصها لمواكبة هذا الصيف طبعا اللي كيف تعرفوا جميع هو فصل ديال استجمام والراحة واختيار مواد طربية اللي هي منوعة. فأكيد إن شاء الله من خلال البرنامج سنحرص على أننا نكون في موعد هذا الفصل الصيفي.

ونختم هذه الحلقة مستمعتنا مستمعينا الكرام بمساهمة للأخت الكريمة صفية الوردي من بوجدور، وقد كتبت تقول عن فصل الصيف: فصل الصيف فصل تطيل فيه الشمس مقامها في السماء وكأنها تهمس لنا، ما دام النهار قد اتسع فلتتسع معه أحلامكم ولتكبر أعمالكم، فلا تجعلوا طول الأيام يمر دون أثر، فخير الأوقات ما عمر بالطاعة وزين بالعلم وأونس بالأسرة وتوج بالإحسان. إن العمر في النهاية ليس عدد الفصول التي عشناها، بل عدد اللحظات التي أحسن فيها الحياة. وطبعا تعتبر الأصفار من أهم ما يميز فصل الصيف، فعودة ميمونة لكل المسافرين.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية، دائما برنامجكم صباح الخير الداخلة، طبعا آملين لكم فصل صيف سعيد بحمر مديد. لكم خالص تحيات طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج أنا الهشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار، وهذا أحمد العديم.

0: من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم كالمعتاد ونبيكم
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة إلى العاشرة صباحاً صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخل
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في قرار صادر على المؤتمر بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في ختام أشغال التي نظمها البرلمان العربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي السبت الماضي بمقر الأمن العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة. تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصص لمساهمة التكنولوجيات المفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح ساقروشني أن التكنولوجيا الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي الجمعة الماضية بزيارة للداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل والذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول الشرق الكاريبي بالمغرب.

0: المنظم خلال فترة من 22 إلى 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. في الخبر الرياضي، أجرى أسود الأطلس أمس بتوقيت الأحد بتوقيت المكسيك في مونتيري حصتهم التدريبية الأخيرة قبل مواجهة منتخب هولندا في الدور 32 لكأس العالم 2026 في ظل أجواء طبعها الحماس والثقة. ويخوض المنتخب المغربي الذي تأهل بعد أن بصم على أداء مقنع في مرحلة المجموعات هذا الموعد الحاسم بمعنويات إيجابية. وأبدأ أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مرحة، فهي إشارة إلى أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي في مونتيري، وعينه على مواصلة مسيرته في هذا المونديال من خلال حجز مقعد في دور ثمن النهائي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياط ما وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تشكل صعب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز صعب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات وزخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالوجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبوغاز، وقليل هيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل هيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائج بالجنوب.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة

0: صف المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر الصحي اش درتي في القضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا مشوار، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلال إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم 12 محرم الموافق 29 يونيو طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و12 دقيقة، العصر في تمام 5:26، المغرب عند حلول الساعة 8 و59 دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 10 و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 3/14 محرم الموافق 30 يونيو سينادى له عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و17 دقيقة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. احتضنت مدينة الداخل حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخل وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخل وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا، منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموما. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.

فيك في القلب اللي يزاد ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

في العناوين، مؤتمر البرلمان العربي يشيد بدور جلالة الملك في الدفاع عن القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني. بنيويورك إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية أمام الأمم المتحدة. وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي بجهة الدخل والذهب. رياضيا، المنتخب المغربي يرفع شعار التحدي قبل اصطدام المنتخب ضد النظير الهولندي في دورة 32 لكأس العالم 2026. أهلا بكم. في التفاصيل، أشاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في قرار صادر عن المؤتمر بشأن مواجهة السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في ختام أشغالها التي نظمها البرلمان العربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي أول أمس بمقر الأمان العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأكد قرار المؤتمر على دعم الدور الاستراتيجي الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن مدينة القدس مهد الديانة السماوية والدفاع عن الهوية الدينية والإبراهيمية لهذه المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة والتصدي لإجراءات القوات القائمة بالاحتلال الرامية لتغيير وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي. تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصص لمساهمة التكنولوجيا المفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية

التحديثات الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني. التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وفي هذا الصدد استعرضت الوزيرة التصور المغربي لمسار الرقمي الثالث الذي يقوم على تحقيق التوازن بين انفتاح على الابتكار العالمي والسيادة الوطنية في الاختيارات التكنولوجية، موضحة أن هذا التصور يقوم على تبني المعايير الدولية وتطوير الشراكات الاستراتيجية والولوج إلى أفضل الابتكارات مع ضمان احترام الخصوصيات والحاجيات الوطنية. كما قدمت السيدة الصغروشني المشاريع المهيكلة الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، لا سيما تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي بالعربية والدارجة والأمازيغية ونشر معاهد الجزري في الجهات الاثنى عشر بالمملكة. قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي الجمعة الماضية بزيارة للداخل للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تدخل بها جهات الدخل والذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول الشرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلة التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. وبهذه المناسبة عقد أعضاء الوفد لقاء مع الكاتب العام لولاية جهات الدخل والذهب عبد الرزاق الجورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا إلى جانب مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار الأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد الدولي من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها. رياضيا، أجرى أسود الأطلس أمس الأحد بتوقيت المكسيك في مونتيري حصتهم التدريبية الأخيرة قبل مواجهة منتخب هولندا في الدور 32 لكأس العالم 2026 في ظل أجواء طبعها الحماس والثقة. ويخوض المنتخب المغربي الذي تأهل بعد أن بصم على أداء مقنع في مرحلة المجموعات هذا الموعد الحاسم بمعنويات إيجابية. وتميزت الحصة بمشاركة جميع اللاعبين ما يتيح للمدرب الاعتماد على مجموعة مكتملة الصفوف لوضع اللمسات الأخيرة قبل هذه المواجهة الإقصائية المباشرة. وأبدأ أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مريحة، وهي إشارة أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي في مونتري وعينه على مواصلة مسيرته في هذا المونديال من خلال حجز مقعد في دور ثمن النهائي. إذا هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. مؤتمر البرلمان العربي يشيد بدور جلالة الملك في الدفاع عن القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني. إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية أمام الأمم المتحدة. وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي بجهة الدخل والذهب. المنتخب المغربي يرفع شعار التحدي قبل الصدام المرتقب ضد نظيره الهولندي في دور 32 لكأس العالم 2026. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حالة الطقس. من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياطمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد.

0: وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تشكل صحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز صحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات وزخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. تسير هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالوجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبوغاز، وقليل هيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل هيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائج بالجنوب.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا المستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلال إن شاء الله ربنا أن نتبقى من مواقيت ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم 12 محرم الموافق 29 يونيو طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و12 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و59 دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 3/14 محرم الموافق 30 يونيو سينادى له عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و17 دقيقة.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح

خبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNKT News. SNKT News، الخبر اليقين من المصدر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: الفراجة رياضة في البنت معايا ديما
1: أخبار بلادي العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لأس ان ار تي لايف
2: نبدي معايا أخبار وفن بقى لأس ان ار تي لايف موقع
3: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ومن الفعل كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: أمر راسك أش درشي بقضية ديالك
1: سيهش من الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتها ومشديتهم وبلا شوى وهذاك راهم شدوه وغادي نجزاء بها
2: محاربة الرشوة مسؤولية الجميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في قرار صادر عن المؤتمر بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية في ختام الجلسة التي نظمها البرلمان العربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي السبت الماضي بمقر الأمان العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي مداخلة خلال جلسة افتتاحية لهذا الحدث المخصص لمساهمة التكنولوجيات المفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السقروشني أن التكنولوجيا الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول الشرق الكاريبي الجمعة الماضية زيارات للداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل والذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول الشرق الكاريبي بالمغرب المنظم خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. في الخبر الرياضي، أجرى أسود الأطلس أمس بتوقيت الأحد بتوقيت المكسيك في مونتيري حصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة منتخب هولندا في الدورة 32 لكأس العالم 2026 في ظل أجواء طبعها الحماس والثقة. ويخوض المنتخب المغربي الذي تأهل بعد أن بصم على أداء مقنع في مرحلة المجموعات هذا الموعد

0: حاسم بمعنوية إيجابية. وأبدأ أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مرحة، فهي إشارة إلى أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الهولندي في مونتيري، وعينه على مواصلة مسيرته في هذا المونديال من خلال حجز مقعد في دوري ثمن النهائي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياطمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تشكل صعب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز صعب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات وزخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. تجهيز هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالوجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبوغاز، وقليل هيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل هيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائج بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله انصاردو، من خلال إن شاء الله ربنا أن نتبقى من مواقيتي ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم 12 محرم الموافق 29 يونيو طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و12 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و59 دقيقة. بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 3/14 محرم الموافق لي 30 يونيو سينادى له عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و17 دقيقة.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الليبية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقة إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعاتنا مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأثيري اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلا يتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانه والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني.

0: صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. لكن نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعة تلوين الموسيقى.
0: نعم تفضل.
1: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومع جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة. هذه الجوانب تشتمل على الشعر ونحاية الشعر هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والضين اللانا وسلامة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي كيف لها نقول وريك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي هم اللي فات.
0: جميل.
1: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي مرة أنا مكذبني ومر مليت كرادي والله إلا راد الجواد ونصرك عزة عرادي وأولادي ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
0: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات ودائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيد؟
1: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطلح. الهول المنطلح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. أرجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
0: طيب سي الصعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأدي؟
1: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياك يجي الهول كامل. هي ساعة، ليش الساعة هي اللي يستكع عليها لبناط 60 دقيقة أكثريتهم.
0: نعم.
1: كاين من لبناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من لبناط اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحته المطرب.
0: نعم.
1: أيوة، ليك الساعة مقسمة على سبع مقامات والله ثمانية كلها ينعطالوا قرعتهم منذوك تعرف دقائق اللي يكوماتي.
0: نعم.
1: ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخو الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء. تعرف ويرخيه لأن الشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
0: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهتو حنا هاد الحلقة أيضا موجهة للشباب، كأنها تحافظ على هاد الذاكرة الموسيقية وهاد المفاهيم والمصطلحات. أشن هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفاني لكان؟
1: الله الله، الحقيقة الأشوار لاهم ديرو منهم واحد ونشوهدوه، والأخرين هم اللي الله كلهم شاهدوا. لكن نقولوا أنا مواويل، أنا وال هو من الحسانية، أولاد معودة لهم الحاسي ويقبض جيب رشة ودلو ويربط زايل ويسقي عليها الحيوان.
0: نعم.
1: ذاك اللي يقول الجن يشبز الماء هو أنا وال.
0: نعم.
1: أول أشوار وسماه على ذاك النوع من من من, من, من الأحوال.
0: نعم.
1: هو أنا وال لملس، يقولوا هم أنا وال لملس، يقول واحد فيها والفي دمعتها بالتجلاج أتبان تروري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت. هذا قالوا أنا وال لملس. كاين شور ثاني قالوا المرير، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار،

0: وبشاهدوا.
1: طيب إذا كان هدوهما أسامي الأشوار أكيد كيف تعرف سي سايدي وانت أدرى مني أن الرقيس جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيس؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيس اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيس؟
0: زين، حتى جميل. هذا الرقص، الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا. نعم. هي رقصة الشرعة يقولها، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقصها على المرأة، وتقبض كاسين وتملى كاس الأقب واحد قاض، كاس الأقب واحد قاض ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصلحة، اللي هي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص رقصة قالها التمازير، والتمازير هو تعاسير، يعود الرقاص يعود واقف ويشبه بنص الفوقاني قابل ينتهي من سترام ويرفع الأقب كأنه حد عاد يعاصر. كاين التلمين، رقصة التلمين، يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمن، يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي علم عضو قاعدة
1: راسة يديك القصة اللي كتكون
0: تحضركم وتعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة نقاش من القضامين. كاين تنسفي، لا ولاد يتنسف في القرعيه ويرقص كي زايد ومقيد يتنسف هاك. كاين تشباح، كيف لازم الشباح يجي بالحاله. هذا هو رقص، كل رقص مسمية. كاين رقص بالحرق معروف عند الاليات، وكاين رقص بالدبوس يرقص ورا الرجال، وكاين رقص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
1: جميل. واكيد السي صعيدي ان كل رقصه عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب من قدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
0: صحيح.
1: إذا سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
0: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
1: أيه.
0: الحديثة كل معدلة من المعادن، كيف جيتار.
1: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
0: على الموسيقى. وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كاملة.
1: والورق، وكيف الورق
0: تماما. صحيح. والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو، هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.
1: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
0: ذيك نقول لها تيدينيت.
1: أيه. تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
0: تيدينيت هي عود، تعود قدحها مستطول كيل حوض. الاستطويل وتارها أربعة. تشبط ثنتين اللي هم السلوك والمهارة اثنين.
1: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
0: الراجل الخاص، المرة ما تعود
1: خاصة بالذكور.
0: خاصة بالذكور. واردين، واردين خاصة بالعليات. لأنه يندر على عدد الأقداح السلاي اللي واردين. والحفرة اللي فيه ينقالها أهو. وبعوده ومغطي مهور اللي هو الطبل.
1: وهذوك الأوتار ديالهم ناشي يصوبهم سي صعيدي؟
0: سلوك بلاستيك. لا سلوك بلاستيك عادي. يا غير بصيفة. هو له وياس تعود فيها 12 وتر. 12 سلك.
1: عدد الأوتار اللي كي.
0: عدد الأوتار.
1: نعم.
0: يا وجههم تجوات شكلهم واحد في الغرض، يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو الحفرة اللي وسط أردي. قالوا هو هذا هو أردي.
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتره وحده
0: حسب اختيار المطرب.
1: اذا
0: بغى يدير وتر واحد، اذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثه. ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل، الطبل بسيط قاع جل ملبس به سلاي ورد.
1: طيب اكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا اكثر والمستمعين ان فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي ما عاد تستعمل. شنو هي الاسباب؟ في الموسيقى ديال أزوان كانت فيها واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم. شنو هي الأسباب وشنو هي بعد كاع الأشوار؟
0: جميل جدا والله. الأشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن الأول ما وعد لنا زوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم. كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشى معهم
0: كيف سيد أحمد كي ولا هو كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبرهم واحد يسجل بهم يدير فيها الأشوار اللي هما
1: وتكت تعطينا ساميهم هذا
0: والله والله والله خالق شورن قالوا القميص قال القميص وتوف وخالق شورن قالوا التقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به الناس وكاين القيام شغل القيام وكاين السيق وسمعنا السيق هذه اللي الوليات
1: هذيك اللعبة الشعبية
0: وكاين الكلاب شورن قالوا الكلاب وكاين شورن قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف غاو
1: وفي قيفان سي صعيدي
0: تكلموا واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول يقول له تخبط الكلاب بلاعتيك وتخبط في الهول خبيط سيك وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الاساس تخبط القميص وتقرين تخبط القيام خبيط زين تخبط الرجل اهلين وزوانك تخناسوا ما قد يوقف هم زين زين مولي تبقاسوا تخبط غراس بلا نزاع جبتوا وتجيب جناسه شاعر غيرك في الحق يا رابط راسي غراسه
1: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك. كان حييك إذا باسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوان والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقاماته مقامات وظهورة أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. أشكره على كل ما تفضل به من معلومات وغادي نكون جد سعيدا أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك.

0: الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
1: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
2: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين، عرض الواحدة لأخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. غينيا بيساو تجدد موقفها الثابت والمساند للوحدة الترابية للمملكة، ووزيرة خارجية هذا البلد تشيد في لقائها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة بالمبادرة الملكية الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور العملي. بمعنويات مرتفعة وأجواء إيجابية تسود المحيط، المنتخب الوطني المغربي يواجه نظيره الهولندي في دور خروج المغلوب صبيحة يوم غد على ملعب مونتيري في المكسيك، ومحمد وهبي يؤكد أن مواجهة الطواحين الهولندية لن تقتصر على الجوانب البدنية أو التكتيكية أو التقنية، بل ستكون تحديا شاملا. وموعد المباراة هذه المرة خارج المألوف الثانية صباحا بتوقيت المغرب، توقيت نرصد وقعه على مقاه تستعد لتمديد ساعات عملها، وعائلات ترتب سهراتها، ومشجعين قرروا أن يجعلوا من هذا التوقيت الاستثنائي ليلة كروية بامتياز. المغرب يواصل الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة عبر مشروع مرسوم جديد يروم تنظيم ولوج منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى شبكات التوزيع في خطوة تعزز التحول الطاقي وتفتح آفاقا أوسع للاستثمار. أهلا بكم من جديد مستمعين إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. في تأكيد جديد على اتساع دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء، جددت غينيا بيساو موقفها الثابت والمساند للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي الحل الواقعي وذا المصداقية للنزاع الإقليمي. قناعة عبرت عنها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو فاطمة جو خلال مباحثات جمعتها بالرباط صباح هذا اليوم بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. رئيسة الدبلوماسية لغينيا بيساو أشادت كذلك بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسار الدول الإفريقية الأطلسية الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور العملي.
2: S'agissant de la question du Sahara marocain, la Guinée-Bissau réitère sa position.
3: فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد موقفها الحازم والراسخ الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه بما في ذلك جهات الصحراء. نجدد دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. نسجل بارتياح كبير تبني القرار 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واحد لحل عادل دائم ومتوافق

0: إن عليه لتثبيت هذا النزاع.
1: على أرضية هذا التقارب السياسي، جدد المغرب التزامه بتعزيز التعاون مع غينيا بيساو وتوسيع الشراكة التنموية بما يخدم مصالح البلدين والقارة الإفريقية. ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
2: الزيارة اللي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى غينيا بيساو في 2015 أعطت واحد الدفعة قوية للعلاقة الثنائية وخلات علاقتنا كتدخل المرحلة الجديدة من خلال المشاريع والاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها أثناء الزيارة الملكية إلى غينيا بيساو. كذلك درنا اللجنة المشتركة في 2024 في مدينة العيون وتم فيها التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، 40 اتفاقية تقريبا. اليوم لقاءنا كان مناسبة للتأكيد على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي دعم المغرب للاستقرار والعودة إلى المسار المؤسساتي والدستوري في جمهورية غينيا بيساو. النقطة الثانية تحدثنا فيها كانت هي العلاقات الثنائية، وهي علاقات قوية. عندنا إطار قانوني غني وعندنا إطار مؤسساتي متكامل. اللي ناقصنا اليوم هي كيفاش نقويو ما هو موجود، واتفقنا على ثلاثة الأمور. النقطة الأولى هي كيفاش توجيه 120 منحة اللي كتعطي المملكة المغربية لجمهورية غينيا بيساو أنها تمشي وفق أولويات اللي غتوضعها الحكومة ديال غينيا بيساو. النقطة الثانية هي أننا اتفقنا نشتغل على أسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل. النقطة الثالثة هي التعاون بين الوزارتين في المجال الدبلوماسي.

0: إلى الحدث الرياضي البارز، منافسة كأس العالم. الحماس يبلغ ذروته والأنظار تتجه إلى ملعب مونتيري بالمكسيك، حيث يخوض أسود الأطلس أهم محطاتهم في كأس العالم 2026 في دور خروج المغلوب، عندما يلاقون الطواحين الهولندية في ثمن النهائي. مواجهة قوية وطموح مغربي كبير لكتيبة محمد وهبي، التي أصبحت مرجعا عالميا بفضل تنظيمها الدفاعي المحكم وانضباطها التكتيكي الكبير وقدرتها اللافتة على التحول السريع نحو الهجوم. تفاصيل هذه القمة الكروية نتابعها مع موفد الإذاعة الوطنية إلى مونتيري المكسيكية، معك عادل العلوي.
1: بين انطلاقة ملهمة في 86 بالمكسيك وملحمة خالدة في 2022 ومرحلة جديدة تعود بنا مرة أخرى إلى المكسيك، يقف المنتخب الوطني المغربي أمام لحظة اختبار حقيقي حين يواجه هولندا في مباراة لن تكون مجرد مباراة في دور 32، بل فصل جديد في قصة منتخب أصبح جزءا من نسيج الكرة العالمية الحديثة. صحيح أن المنتخب المغربي يدخل هذه المرحلة من موقع مختلف، تأهل مستحق من دور المجموعات وبرصيد 7 نقاط، نضج تكتيكي وذهني واضح، وطموح كبير للسير بعيدا في المنافسات، أسلحة بحوزة الفريق الوطني في مواجهة خصم أوروبي كبير بحجم هولندا بأسمائها الكبيرة: فيرجيل فالدايك لاعب ليفربول الإنجليزي، وديوغ مدافع إف سي برشلونة الإسباني، وأسماء أخرى. وقدم الحارس ياسين بونو خطابا يعكس نضجا كبيرا داخل المجموعة، حين أكد أن تركيز المنتخب منصب على تقديم أفضل أداء ممكن، مضيفا في موضوع المباراة:
2: يعني نواجه واحد المنتخب اللي مستوى كبير، غتكون مباراة ماشي سهلة، كنظن اللاعبين ديالنا متهيئين باش يديروا واحد المباراة مستوى كبير إن شاء الله. كنظن المنتخب الوطني متهيئ لا ذهنيا لا بدنيا لا تكتيكيا باش يواجه هذه المباراة، والواحد لابغي يعني يمشي بعيد في الكومبيتيسيون خصو من دابا يكون في مستوى كبير في هذه المباراة. نحبو نشكرو كاع يعني كاع المغاربة اللي في المغرب واللي خارج المغرب على الدعم ديالهم، نتمنوا نعطيوهم واحد الصورة جميلة اللي تخليهم يفتخروا بالبلد ديالهم إن شاء الله.
1: وعلى الرغم من أن العامل المناخي والذي يتجلى في الحرارة المفرطة سيكون عاملا مؤثرا على الجانبين، فإن تفاصيل المباراة تختزل في تنظيم هولندي صارم مع خبرة إقصائية كبيرة ومنظومة مغربية تعتمد على الانضباط والسرعة في التحولات، وهي مواجهة ترجح فيها الكفة لمن يدير اللحظات الحاسمة

0: بشكل أفضل. مونتيري عادل العالوي، الإذاعة الوطنية.
1: وشوارع مونتيري المكسيكية ارتدت الأحمر لون الوفاء، وتعالت الأهازج المغربية لتعلن أن أسود الأطلس لا يلعبون وحدهم بل يحملون خلفهم مدا جماهيريا كبيرا، من الجالية المغربية المقيمة بالمكسيك إلى مجموعات من الأنصار التي حضرت من مختلف بقاع العالم. كان الاستقبال استثنائيا برسالة واحدة تتردد في كل مكان: الثقة في الأسود مستمرة، والحلم المونديالي ما زال حيا قبل المواجهات المرتقبة أمام هولندا. عودة إلى مبعوث الإذاعة الوطنية عادل العلوي إلى مدينة مونتيري المكسيكية.
0: لا يمكن الحديث عن مباراة المغرب وهولندا دون التوقف عند الحضور الجماهيري المغربي الذي أصبح علامة فارقة في كل المحافل العالمية. فأسود الأطلس لا يلعبون وحدهم داخل الملعب، بل يرافقهم جمهور يعتبر من الأكثر وفاء وحماسا في العالم. في مونتيري هذه المرة يتوقع أن تتحول المدرجات لوحة حمراء وخضراء نابضة بالحياة، حيث يواصل مشجعون المغاربة رحلتهم خلف المنتخب حاملين معهم نفس الروح التي رافقتهم بنيوجيرسي، بوسطن وأتلانتا، على الرغم من الإكراهات وطول المسافات وغلاء التذاكر.
2: نتمنى الفوز للمنتخب المغربي في هذا اللقاء هذا اللي هو شوية صعيب بزاف، لأن كل شيء كيرشح المنتخب الهولندي للفوز بكأس العالم. يعني غتكون عندنا مباراة صعبة بزاف، ورغم التعب ورغم المسافات بين مباراة ومباراة، يعني واخا يلعب المغرب في المريخ غنتبعوا المريخ إن شاء الله، ديما مع المنتخب الوطني إن شاء الله ومربوحة إن شاء الله.
3: حنا تابعنا المنتخب من الأول، من يا سميتو خلصنا الماكسيموم الصراحة، واخا تقن علينا داك الشيء غالي، ولاني كحب لهذا المنتخب هذا راه الحمد لله كتقول أي حاجة أنا معاه، فهمتي؟ احنا تابعينه معه تاني ان شاء الله ماشي للنهاية ديالنا هنا، بالعكس كنتمنى وتايخين فيهم كاملين، تايخين في السيوابي ان شاء الله نتشوفوا في تكساس الماتش الجاي ان شاء الله.
4: احنا راه تابعين المنتخب الحمد لله، مشينا لنيويورك، بوسطن، اتلانتا، ودابا احنا في المكسيك، وهذا واحد اكسبيريونس كبيره اللي غادي ندوزو ان شاء الله. المنتخب نربحوا ونزيدوا لقدام، علاش لا، حتى الفينال ان شاء الله.
0: وبين ذاكرة مونتيري القديمة وحماس الجماهير المغربية وذكريات الجمهور المكسيكي مع المنتخب المغربي، تدخل هذه المواجهة إطارا يتجاوز كرة القدم التقليدية. صحيح أنها مباراة تلعب بالأقدام، لكنها تحسم أيضا بالصوت وبالإحساس الجماعي، عنوانه أن المغرب لم يعد ضيفا على هذا النوع من المواعيد، بل أصبح أحد صنائها. مونتيري، عادل العلوي، الإذاعة الوطنية.
1: وموعد المباراة عادل هذه المرة خارج المألوف، الثانية صباحا بتوقيت المغرب. الجمهور المغربي يخوض مباراة من نوع آخر، ساعة النوم ستؤجل وعقارب الساعة ستفقد هيبتها، لأن حلم التأهل أكبر من النوم. ألف المشجعين بل الملايين يستعدون لمقاومة النوم على أمل أن ينتهي الليل بفرحة تنسيهم كل لحظات السهر، وأن يواصل أسود الأطلس كتابة فصل جديد من المشوار المونديالي. نستمع لهذه الشهادات التي سقاها ميكروفون نضال الراجي خلال هذا الصباح من الرباط.
5: احنا راه منتخب قوي، احنا ان شاء الله تنتمنوا الانتصار ان شاء الله يا ربي، واخا تكون الربعه ديال الصباح، راه منتخب مغربي هذا غننتظروه تنتفرجوا ان شاء الله وعد الناس بفرحه ان شاء الله.
6: الحظوظ كتبقى متساويه بين المغرب وهولندا، لان هذه كتبقى اصعب مباراه في هذا الدور هذا، وان شاء الله حنا مغاربه وكنتمنوا المغرب ان شاء الله هو اللي يدوز، وواحد جوج الزيرو يا القليله. انا بحكم العمل ديالي كان يعني كنخدم بالليل اكثريه، يعني تجيني بالمناسبه، بالنسبه للتوقيت هو مناسب بالنسبه ليا شخصيا، هو توقيت مناسب.
7: احنا ماشي بيدينا، بيديهم هما داروا الماتش مع الجوج دونك كنتفرجوا فيه، حيت هما عندهم ليها حنا في شي مقام 6 سوايع مع 5 سوايع، هما عندهم مقام 6 العشيه دونك ما عندنا ما نديرو، مي عادي غادي نسهروا على ود المغرب حقه في الدار مع لي بارون. داك الشيء علاش مع لي بارون تفرج مع العائله كتكون فهمتي الفرحه بوحدها ان شاء الله. جل واحد اي ماركي حكيمي وسميتو وصابيري.
8: الفرق ما بين هولندا وهايتي راه زعما كاين فرق كبير، لا اللعابه لا كيفاش كتلعب هولندا لا كيفاش كتلعب هايتي، زعما يا ربي غير يكون نفس الجهد اللي بدينا به. داك الجهد اللي في الماتشات الاولين كان فريمون مغرب اخر، كانت فرقه اخرى، هذا هو المانيا ربي يلعبوا بهذاك الجهد ديال ديك الفرقه الاولى. اون فيت ما انا جو بريفير ريغاردي الماتش على الميزون افيك لي زامي اي تو سا،
9: جو فيري دو مون ميو بور ريغاردي لو ماتش باسكو سي تري امبورطون.

0: بورنو تربي. انا اتمنى للمنتخب المغربي بهذا الحاصل اللي عنده وهالهد الطاقم اللي كاين وجميع المسائل متوفره للفريق يكون ان شاء الله بواحد النتيجه حسنه.
1: المغرب كيمكن له يعني يتجاوز العقبه نتاع هولندا اذا حصد الدفاع مزيان واستغل الفرص، راه غادي يمكن يقدر يربح بجوج لواحد.
2: والترقب لا يقتصر على الجماهير المغربيه وكذلك الهولنديه، بل يمتد إلى وسائل الإعلام الدولية التي أفردت لهذه المواجهة حيزا واسعا من تغطيتها باعتبارها واحدة من أبرز قمم دور 32، اهتمام يعكس قيمة المنتخبين ويؤكد أن الأنظار ستكون مشدودة إلى لقاء يجمع بين طموح المغرب في مواصلة كتابة التاريخ ورغبة هولندا في استعادة أمجادها العالمية. سعيد الدودي.
3: تحولت مباراة المنتخب المغربي ونظره الهولندي في دور الاثنين والثلاثين إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة الاهتمام في وسائل الإعلام الدولية بعدما سلطت صحف ومواقع رياضية بارزة الضوء على أبعادها الفنية والتاريخية والجماهيرية، معتبرة أنها تتجاوز كونها مباراة إقصائية عادية إلى صدام بين مدرستين كرويتين بطموحات كبيرة. صحيفة دي تيليغراف الهولندية أكدت أن المنتخب المغربي يمتلك شخصية تنافسية لافتة بعدما نجح في العودة في النتيجة مرتين، وهو ما يجعله منافسا يصعب التعامل معه. ولم تقتصر التغطية الهولندية على الجانب الفني، بل امتدت إلى البعد الإنساني والثقافي في ظل وجود عدد من لاعبي المنتخب المغربي الذين ولدوا في هولندا وتدرجوا داخل مدارسها الكروية قبل اختيار تمثيل المغرب، وفي مقدمتهم إسماعيل السيباري، وهو ما يمنح المباراة طابعا خاصا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر. منصة دي أتلتيكا الإنجليزية وصفت اللقاء بأنه الأبرز في دور 32 بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة التي يزخر بها المنتخبان وما يضمانه من أسماء تتألق في كبرى الدورية الأوروبية. واستحضرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي المواجهة التاريخية التي جمعت المنتخبين في نهائيات 1994 بمدينة أورلاندو، والتي انتهت آنذاك بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف، معتبرة أن اللقاء الجديد يمنح المغرب فرصة لكتابة فصل مختلف في سجل المواجهات بين المنتخبين. وركزت صحيفة ليكيب الفرنسية على الجانب التكتيكي، معتبرة أن الجهاز الفني للمنتخب المغربي تعامل بذكاء مع المباراة السابقة بعدما أجرى عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بهدف إراحة بعض الركائز والحفاظ على السرية التكتيكية قبل الاصطدام بهولندا. كما أولت الصحيفة اهتماما خاصا بالدور المنتظر لقائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، معتبرة أن سرعته وقدرته على التحول السريع بين الدفاع والهجوم إلى جانب دقة تمريراته تجعله أحد أبرز مفاتيح اللعبة القادرة على إرباك المنظومة الدفاعية للهولنديين. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية في قراءتها الفنية المسبقة للمباراة إلى أن المتابعين سيكونون على موعد مع واحدة من أقوى مباريات دور 32 لكأس العالم وأكثرها إثارة الاهتمام في هذه النسخة. وتوقعت الصحيفة المدريدية أن يحفل اللقاء بنسق بدني مرعب وصراع تكتيكي رفيع المستوى نظرا لما يملك الطرفان من أسلحة فنية فتاكة ورغبة عارمة في مواصلة الزحف نحو المجد العالمي وتجنب مغادرة المسابقة مبكرا.
2: وفي وقت تتغذى فيه أحلام الجماهير على طاقة الانتصار، يواصل المغرب الاستثمار في طاقة من نوع آخر، طاقة نظيفة ومستدامة عبر مشروع مرسوم جديد يرم تنظيم وروج منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر المتجددة إلى شبكة التوزيع في خطوة تعزز التحول الطاقي وتفتح آفاقا أوسع للاستثمار. في المتابعة حليمة مرتدي.
4: المرسوم الجديد الذي يروم تنظيم ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة يكتسي حسب الخبراء والمتتبعين أهمية كبيرة، حيث ستطال انعكاساته العديد من الجوانب، منها ما يهم تحويل المستهلك من مستهلك تقليدي للكهرباء إلى ما يعرف بالمنتج المستهلك

0: كما يوضح جواد الخراز مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ.
1: يعني كشكل مصدر لهذا التوجه يعني كبيرة جدا، إنتاج لا مركزي مثل الألواح الشمسية على الأسطح الروف توبس يمكن أن يغطي حصة رئيسية مهمة جدا من الطلب الوطني على الكهرباء. وفي السيناريو المتفائل بحلول إن شاء الله عام 2035 نتحدث عن إنتاج قد يصل إلى حوالي 67 تراوات ساعة سنويا، أو بقدرة منشأة تبلغ تقريبا 28.6 جيجاوات. وعلى المستوى السوسيو اقتصادي يعني المستوى الاقتصادي والاجتماعي الانعكاسات المنتظرة إن شاء الله لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تشمل خلق حوالي 43 ألف منصب شغل أخضر وجذب استثمارات وخلق سوق تتراوح قيمته ما بين 9 حتى 31 مليار دولار، بالإضافة بطبيعة الحال لتعزيز الصمود الطاقي على المستوى الوطني وكذلك الجهوي.
0: انعكاسات هذا المرسوم على قطاع الطاقة في المملكة تشمل بالإضافة إلى خفض تكلفة الاستهلاك دعم تنافسية الاقتصاد وتجنب انبعاثات ملايين أطنان الكربون رغم بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة.
1: يجب أولا على مستوى التحدي التنظيمي والتشريعي يجب أن نقوم بتنزيل تنظيمي كامل للقانون 228 المتعلق بالإنتاج الذاتي، كذلك يعني يجب أن نزيل السقوف المقيدة والعقبة الإدارية لأن نسبة 22% يجب أن تراجع مستقبلا نحو الرفع إذا أردنا حقا تحفيز استثمار اللامركزي. ثانيا تحدي البنية التحتية، كما تعلمون الاهتمام بالطاقة المتجددة يجب أن يواكبه اهتمام بالشبكات والتخزين. الخطوة المطلوبة هي الاستثمار المكثف في تطوير الشبكات الذكية وتكنولوجيا التخزين لضمان استقرار الشبكة الوطنية عند استقبال هذه الفوائد. ثالثا التحدي التمويلي، يعني لكي ينخرط المواطن والمقاولة الصغرى والمتوسطة وغيرها في هذا الورش يعني يجب إنشاء صندوق وطني يقدم حوافز مالية ودعم مباشر لاقتناء وتركيب هذه التكنولوجيات المجددة.
0: ولإنجاح توجه تعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر خضراء يشدد الخبراء على ضرورة الاهتمام بعنصر الابتكار وتنويع مصادر تخزين الكهرباء من خلال استغلال قطاع التنقل الكهربائي في ظل توقع امتلاك المغرب أزيد من 2.5 مليون سيارة كهربائية بحلول 2035، وهو ما يمكن أن يمثل أزيد من 90% من الطلب الوطني على الكهرباء.
2: وشمس المغرب تمنح الطاقة وأيضا الحرارة التي يرتفع وقعها في فترة الصيف مع طرق موجة حر استثنائية أبواب عدد من مناطق المملكة، درجة الحرارة مرشحة لبلوغ 44 درجة مئوية، مرتقب أن تهم أجواء عدد من المدن خاصة بالجنوب والوسط وبغرب البلاد إلى غاية منتصف الأسبوع الجاري، مع ترقب هطول زخات رعدية وتساقط للبرد وهبات رياح. موجة قيظ تستدعي اليقظة ليس فقط لما تفرضه من تحديات على الحياة اليومية، بل أيضا لما قد تخلفه من آثار صحية خاصة لدى كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. فكيف نستعد لمواجهة هذا الارتفاع اللافت في درجات الحرارة؟ الجواب في تقريرك كريمة زحنوني.
3: تأتي هذه الموجة من الحرارة في سياق الارتفاعات الموسمية التي يشهدها فصل الصيف، حرارة تستوجب رفع درجة اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثارها الصحية، كما تفرض درجات الحرارة المرتفعة تحديات على الحياة اليومية للمواطنين خاصة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال وكباري السن. الدكتور طيب حمدي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية.
4: منين كتكون موجات الحرارة الجسم الإنسان كيعاني في النهار ما كيرتاحش في الليل، كيزيد يعاني في الليل النهار الأول والثاني والثالث فإذن والرابع أكثر من 3 أيام، إذن الجسم ما كيكونش عنده الفرصة باش يرتاح أو لا باش يعوض باش يمكن لي يواجه الحراره النهار الثاني او الثالث، لان ايام متواصله هنا القوى ديال الجسم كتفشل في المحافظه على الحيويه ديال الجسم الانسان. شكون الناس اللي الولا اللي كيتصابوا بالمخاطر؟ هم الناس المسنين، هم الناس الرضع، الاطفال الصغار، الناس اللي كيخدموا في الزنقه في المسائل كيخدموا تحت الاشعه ديال الشمس.
3: وفي مواجهة هذه الظروف يدعو الأطباء المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء الملابس الخفيفة، مع الحرص على حماية الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
4: لا بالنسبة للمسنين ولا بالنسبة للدراري الصغار ولا بالنسبة للجامع خصنا نشربوا الماء بزاف، ماشي غير الماء سوائل عصير خضره فواكه، ما تكونش الوجبات كبيره بزاف باش يمكن لينا نعوضوا ما يكونش الاجتفاف في الجسم. الحاجه الثانيه ما خصناش نخرجوا، خصنا نحاولوا نتجنبوا الحراره، الديور ديالنا نديروا المتهويه في الصباح بكري او حتى الليل باش تكون شويه الدركه تبرد واحد شويه. خرجنا خصنا نديروا واحد الكاسكات فوق الراس، نديروا اللباس اللون ديالو فاتح وما كيمتصش الحراره بزاف، ما كيدخلهاش بزاف، ويكون وتكون واسعه واحد شويه باش الجسم كيتنفس. اللي مهم بزاف للجامع ولكن المسنين اكثر هما يشربوا الماء بدون ما يحسوا بالعطش، وحاجه اخرى هي يديروا الماء فوق الجسم ديالهم، يدوشوا ولا كيتوضا ولا يديروا رشاشه في الجسم ديالهم، وداك الماء ما كينشفوش بالفوطه، كيخليوه باش الجسم ديالهم كيجي واحد الريح كيبخر هذاك الماء وكتبخر معه الحراره.
3: ويبقى الالتزام بالتدابير الوقائيه والوعي الجماعي افضل السبل للتقليل من اثار موجه الحر وضمان سلامه المواطنين والممتلكات.
2: عرضنا الإخباري متواصل، وفيه أيضا في جديد المؤشرات الاقتصادية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفصل الأول من السنة الجارية معدل نمو بلغ 4.6% مدعوما بالارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي رغم تباطؤ وتيرة نمو بعض الأنشطة غير الفلاحية. عاتق النهي.
5: أرقام المندوبية السامية للتخطيط كشفت قدرة الاقتصاد الوطني الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية بلغت 4.6% مدعوما أساسا بدينامية الأنشطة غير الفلاحية والطلب الداخلي. هذا الأداء يعكس مواصلة الاقتصاد الوطني إظهار مؤشرات إيجابية خلال الفصل الأول من سنة 2026 وقدرته على التكيف والصمود مع التقلبات العالمية. قراءة في هذه الأرقام مع أستاذ الاقتصاد المهدي فالروحي.
6: ورغم هذا التراجع فإن معدل النمو يبقى إيجابي، وتعكس كذلك القدرة ديال الاقتصاد المغربي على الحفاظ على واحد وتيرة ديال النمو هي جيدة في ظرفية اللي تسمت بتباطؤ النشاط الفلاحي. وهذه المعطيات كتبين أن الاقتصاد الوطني اليوم ولا أكثر قدرة على التكيف خارج القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.8 مقابل 4.2 من السنة اللي فاتت، مدفوعة أساسا بتحسن أداء ديال الصناعة، سواء صناعة الطيران، صناعة النسيج، صناعة كذلك السيارات، إضافة إلى البناء، وهذا الشيء راجع أساسا لمجموعة من المشاريع اللي عرفتها المملكة واللي غتعرفها كذلك في السنوات المقبلة.
5: بالموازاة مع هذه المؤشرات الاقتصادية، نتائج الفصل الأول لهذه السنة تؤكد أن القطاع الفلاحي لا زال يشكل رافعة أساسية للنشاط الاقتصادي الوطني، مسجلا أداء قويا انعكس بشكل مباشر على مؤشرات النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 17.3%، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 17.3% في الفصل الأول من هذه السنة مقابل 7.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
6: القطاع الأولي سجل واحد النمو اللي بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من هذه السنة مقابل 7.7% من خلال نفس الفترة في السنة اللي فاتت، وهذا الشيء راجع أساسا لارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي اللي بلغت ما يقارب 20% 18 أو 18.5% من بعد الموسم الفلاحي الجيد اللي عرف مجموعة من التساقطات اللي شهدتها مجموعة من مناطق المملكة. رغم كذلك الانخفاض ديال الأنشطة الصيد البحري بنسبة 1%، وكنظن أنه هذا الانعكاس الإيجابي عنده مجموعة من الجوانب، فهو أولا أثر بشكل مباشر في الرفع من نسبة النمو 4.6% الرقم اللي تكلمنا عنه قبيلة، كذلك فهو عزز الناتج الداخلي الإجمالي من خلال الارتفاع الكبير في القيمة المضافة الفلاحية.
5: وبين مؤشرات الانتعاش التي سجلها القطاع الفلاحي والتحديات التي ما تزال تواجه بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى، تؤكد نتائج الفصل الأول من سنة 2026 أن الفلاحة ما زالت تشكل محركا أساسيا للنمو بالمغرب، غير أن الرهان المستقبلي يظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر الثروة وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والخدماتية بما يضمن نموا أكثر استدامة وأقل تأثرا بالتقلبات المناخية.
2: نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث نفت وزارة الخارجية الإيرانية التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب. على الوجهة اللبنانية أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. بدولية النشر.

0: نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري، نذكر بأبرز ما جاء فيه. غينيا بيساو تجدد موقفها الثابت والمساند للوحدة الترابية للمملكة، ووزيرة خارجية هذا البلد تشيد في لقائها مع نظيرها المغربي ناصر بوريتا بالمبادرة الملكية الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور العملي. بمعنوية مرتفعة وأجواء إيجابية تسود المحيط، المنتخب الوطني يواجه نظيره الهولندي في دور خروج المغلوب صبيحة يوم غد على ملعب مونتيري في المكسيك. ومحمد وهبي يؤكد أن مواجهة الطواحين الهولندية لن تقتصر على الجوانب البدنية أو التكتيكية أو التقنية، بل ستكون تحديا شاملا. والمغرب يواصل الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة عبر مشروع مرسوم جديد يروم تنظيم ولوج منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى شبكة التوزيع. هذا الموضوع محور فقرة حوار الزوال من توقيع حليمة مرتدي إلى لقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية تحليل النص الإداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سعي سقل شكله
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: غير وسلام
2: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي
3: إنتاج الإذاعة المغربية
2: إخراج الهاشمي بن عمر الحلقة الرابعة
4: صراحة عمي ما كنش كنظن هذا الحشد من فقراء المساكين كله غيحضر
5: عندك الحق العام اللي فات كانوا أقل من هذا المرة
4: على هذا الحساب عام على عام كيتزاد العدد
5: إيوا اش غادي نقول لك أوليد اش غادي نقول لك شاكي أنا كنفق من جهة وربي سبحانه وتعالى كيخف من جهة أخرى حتى حاجة ما كتضيع فكرتيني هاك بعد هاك خد هاد الفلوس ديال التفريق تكلف انت بالرجال والسيد اللي معاك يتكلف بالعيالات
4: لا عمي رجال عمي فيهم شويه ديال النقير هما منظميش مازال العيالات الا تكلفت بهم كيحشموا وما غاديش نلقى معاهم مشكل
5: ايوا اللي بالك هاكاك شوف 100 درهم الواحد ويدوزوا ياخذوا التمويل
4: واخا
5: ها
4: كون هان كل شيء غادي يدوز بسلام
5: ايوا سير الباب الضريحه فرق ديك البركه
4: هو الاول عمي كنشوف هي زينب هي زينب هي هادي باقا لابسه الجلابه البيضاء باش شفتها النهار الاول هي اليوم نحصل على جميع المعلومات لما توصل النوبه باش تقبض الفلوس غنتكلم معها ونطلب منها باش تسناني على برا سمحي لي انا تعطلت عليك وخليتك كتسناني
6: ماشي مشكله سيدي بناتي حتى انا راه كيتسناوني ولكن لقيت راسي خاصني نتسناك حتى انا
4: شكرا كنعتذر مره اخرى بلاشك باقيه مفكراني
6: اسمح لي علاه كنا تشوفنا انا وياك قبل
4: الله يا لالا معلوم انا نسيتي
6: وما عندي علاش ننسى حيت اصلا انا راه عمري ما شفتك
4: عمرك ما شفتيني العجب
6: شنو اللي جاك عجبة سيدي؟
4: تفكري مزيان وحقي فيا
6: ايوا سمح لي انا راه ما عقلتش عليك ما سبقش لي شفتك
4: انا اللي كنت صدقت عليك في شي بركه قليله 200 درهم باب الروضه ديال باب غمات واش عقلتي
6: اييه دابا عاد تفكرت
4: ايوا شفتي دابا انا ماشي غلط
6: وانا راه ما قلت لكش سيدي راك انت غلط قلت لك غير ما عقلتش عليك المهم ياك ما بغيتي دابا داك 200 درهم ديالك نرجعها لك غير بلا ما تغلط فيا
4: حاشا ابدا انا خصني غير واش عقلتي عليا ولا لا
6: وانا سيدي دابا عقلت عليك شنو مورا هذا الشيء
4: من ورا غير الخير الا قبلتي تخدمي انا موجود الخدمه كنظن احسن من السعايا
6: الا سمحتي عاود هذا الشيء اللي قلتي
4: قلت لك الا قبلتي تخدمي الخدمه موجوده
6: ها واش انت بعقلك ولا حمقي هذا الراجل غير من باب الاحترام سيدي واش عرفتي اش خرجتي على فمك
4: عرفت وانا على يقين غادي نعجبك وغادي نعاملك بكل احترام
6: واشنو غادي يعجبني فيك كتشوفني قابطه قدامك حق الله وكل شيء باين قدام عينيك وفوق هذا الشيء كله زعمتي وتشجعتي تقول هذا الكلام الا بغيتي 200 درهم ديالك سيدي باش تصدقتي عليا خذها والا كتقلب على شي حاجه اخرى سمح لي راك غالط في العنوان وضايق مع راسك
4: لا انا قصدي شريف من اول مره شفتك بغيت ننقدك الله وحده اللي مطالع على قصدي اعطيني فرصه نشرح لك بكل صدق هي فقط فرصه واحده نبين لك شنو هي العلاقه الحقيقيه اللي كنتمناها تكون معك بلا كذوب بلا نفاق بلا ما تشكي راني صادق في كلامي يا زين اقسم
6: بلا ما تقسم بلا ما تقسم سيدي انا راه فهمت مرادك وغايتك حتى انا اعطيني فرصه

0: نفكر في هذا الكلام.
1: اذا ندير موعد.
0: حدد الوقت انت والبلاصه فين، وانا كنوعدك ما عليا غير نحضر.
1: اذا فهمتيني وقبلتي عليا.
0: ايوا اسمح لي، كنظن الوقت ماشي مناسب ومازال ما وصلناش لهذه المرحله. المراه حرام تتكلم في هذا الموضوع وهي في حق الله.
1: امرك لالا، غير الا سمحتي عندي واحد السؤال، وقتاش غادي تخرجي من حق الله؟
0: ايوا سيدي، في الحقيقه انا راه دايره هذه اللبسه هذه غير باش الناس يعطفوا عليا. فين غنتلاقاو؟
1: في داري.
0: ساكن بوحدك؟
1: انا وحداني، ما عندي لا اب ولا ام، والسيد اللي دار لكم الكرامه في الضريح راه عمي.
0: ما عندك خوت يا سيدي؟
1: انا الوحيد عند والدي الله يرحمه.
0: الله يرحم الجميع. اسمح لي الا فكرتك في والديك.
1: ما كاين بس، اطلعي للسياره نوصلك لمحلك، وغدا موعدنا في باب الروضه فين تلاقيتك اول مره.
0: لا لا لا، نتلاقاو حسن حدا محطه القطار
1: اللي عجبك يا سيدي.

0: فسيخ خويا الروبيو.
1: آه.
0: فتحة بن زرع العرجة.
1: مالها؟
0: والله سقاني بغيت يتزوج بيا. وأنا ما عرفتش منين بدا راسي.
1: إيوا بدا راسك أخويا من رجلك. سير عند أمها وخطبها.
0: ولا هي راه قابلة كتموت عليا. راه ما كتقدرش تنفنف قدامي.
1: كتخاف مني؟
0: ولا.
1: آه.
0: وكتحبني واحد الحب ما ضايرش. وأكثر من أمها.
1: هلا حتى أمها كتحبك.
0: ولا.
1: إيوا شنو؟
0: ما فهمتيش. دابا هي كتحبني.
1: إيه؟
0: ولكن أنا مسخوط لوالدي.
1: إيوا واش بغا تدير بك؟
0: وخليني نكمل لك.
1: إيوا كمل يلا.
0: انا مسخوط حيت فات مني قلت ليها حتى انا كنحبك.
1: ايوا
0: وهي تزيغ وفرعنات ولات لا شيت على غير واحد الشيره خفيفه وتهرسوا لها السنه قدامين كاملين.
1: ويلي دابا تمشي ديك لعلك.
0: لا لا لا مشات امها وعلمات البوليس وهما يقبطوني وقدموني للمحكمه. بالحق حكموا عليا غير 3 شهور.
1: صافي
0: صافي.
1: انت شحال كنتي بغيتي؟
0: بغيت البراءه.
1: ايوا كنت استنفتي باش يعطيوها لك ويزيدوا عليها شي 3 شهور اخرى. لا لك طلق طلق لقاك هذاك الكاس اللي هنا راك هرمتي ليا قلبي. انت ريبتي السيده فمها وكطلب البراءه.
0: ما فهمتيش اخويا الروبيو. المحامي اللي دارو
1: دافع عليها مزيان.
0: ها انت فهمتي
1: وجاتك انت.
0: ها انت فهمتي المعنى.
1: كان عليه يدافع عليك انت اللي ريبتي ليها سنانها ياك.
0: ولا
1: خوليو توالي هذا الملف اخويا. راك ربشتي ليا مخي. واش انا ناقصني غير همك؟ بلاتي بلاتي طفي طفي طفي هاديك المشجرة.
0: علاش اخويا الروبيو؟
1: طفيها طفيها. نشوف هاد خيتي اللي جاية حتى لهاد الوقت وموصلة دخينة مازال في السيارة.
0: شكون هادي؟
1: زينب مرات الوالد. ها انت ادخل سوق راسك لعلك.
2: الروبيو شكون دير هنا؟
1: راه انت اللي خصنا نسولك اللي جاية حتى لهاد الوقيتة. فين كنتي؟
2: على موالف كتسولني مالك ما كتحشمش؟
1: اه انا اللي خصني نحشم ولا انت؟ اش هزاه فديك القفه؟
2: ماشي شغلك مقضيه.
1: وشكون هذاك مع من كنتي راكبه في السياره؟
2: هذيك مرا ماشي راجل ما شفتيش مزيان.
1: ايه دابا انا وليت عور.
2: ايوا شغلك هذاك. هذيك اللي شفتي راها مرا كنت خدامه عندها.
1: لا لا لا راجل.
2: لا سيدي مرا.
1: طلعي طلعي واحد 50 درهم الا بغيتي نسكت وتولي مرا.
2: كاع لا تسكت اللي في جهدك ديرو.
1: خوليو
0: نعم اخويا روبيو.
1: ياك شفتيها مع من كانت راكبه؟ راجل ولا امراه؟
0: واش نقول لك اخويا الروبيو؟ انا كنت نعاود لك على المحكمه ما شفت لا راجل ولا امراه.
2: صافي حشمتي. ايوا خليني ندوز.
1: ايوا حيت خوليو ما شاف والو راه غير 20 درهم.
2: ما عندي حتى ريال قلت لك. ولا ما خليتينيش ندوز غادي ندير صباعي في ودنيا ونغوت.
0: الروبيو وانا على الشيطان. وانا على الشيطان صاحبي راه هكذا انا وقع لي مع فتيحه حتى ريبت لاسنانها وصدقنا في المحكمه.
3: قولي لي يا سلوى باش جاوبك عزيز باللي قلتي لي على الخطوبه؟
4: ما قال مسكين والو. بالعكس خرجنا شرا كادو خاتم وغورميط وجاب ربيعه ديال الحلوه ومشوم ديال الورد كبير وجا خطب.
3: ايوا ما عندك ما تساليه راجل الله يعمرها دار.
4: ايوا لانه بابا هضر معايا وشفته مقلق. الوالده خلاص بالها مشوش وحيره. حكيت ليها انا بكل صراحه هادشي ما كانش من العاجزين فضى كلشي البارح.
3: ايوا حنا زعما

0: نستاهلوش شي حفلة
1: حتى العرس إن شاء الله.
0: بغينا الحفلة تكون غير بسيطة هنا عندك في الدار.
1: إيوا الدار أختي نادية مازال ما مفرشاش نكذب عليك. بغيتي تجي أنت وشاكيب ونخرجوا نديروا شي عشاء ولا غدا على برا؟ مرحبا.
0: شاكيب يشويني فيه، فين أنا كنشوفه باقي ديما مشغول. وزاد كملها فاجئني بواحد المشكل مع بنت عمو جيهان.
1: مالو معاها؟
0: قال لك لالا مصدع عليه راسه على الزواج. وكيف جاتك هادي؟
1: ويلي وانتي؟
0: انا ضربني الجايحه، بارك عليا صبري بلا ما تزربي حتى نفك حريرتي معاها.
1: وهو كان موعدها بالزواج؟
0: وانا عارفه عايشه كيف الفكرون في الخواض، ضوخني اهلكني بكذوبه، ما باقي لقيت معاه حتى شي حل.
1: حشوم عليه، عمرو ما جبد هذا الموضوع مع عزيز. فين كانت هاد بنت عمو اللي اليوم عاد بنت؟
0: انا كنعرفها، كان قدمها ليا وعرض علينا في واحد العشاء بصيفتها بنت عمو وبصيفتي صديقة ديالو.
1: ما قدمكش ليها بصيفتك خطيبته؟
0: لا.
1: وشنو قررتي ديري معاه؟
0: ما عندي ما نقرر، اقترحت عليه باش نمشي عندها مباشرة ونحكي ليها علاقتي به، ولكن هو ما قبلش.
1: وعلاش؟
0: قال ليك غادي نشعل عليه النار، هو ما شافش النار اللي شعل فيا.
2: قولي لي يا زينب، ما كملتلياش على البارح، اش وقع بينك وبين ولدي الروبيو؟
3: اسمع قويدر، هذه اخر مره غادي نتشكى لك منه. معرض ليا في الطريق قالك باغيني نعطيه 50 درهم، واش بزز؟ وهانت راه خوليو شاهد، سير سولو. وعاد زايدها بالتهمه اللي متهمني بها.
2: ديال اش التهمه؟
3: واحد المراه سيدي خملت ليها الدار، الله يكثر خيرها، تهلات فيا ومني شافتني تعطلت وطاح الظلام وصلتني بطلبي تحت الباب الدار. روبي ولدك شك فيا واتهمني باللي الراجل اللي موصلني ماشي مرا.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وكيفاش خبلتي الدار لهذه المرأة هذه في الليل؟
2: العشية ماشي الليل، غير حبستني تعشيت عندها وانا حشمت ودرت لها خاطرها.
1: المهم دابا ما كاين مشكلة، انا هضر معاه يخرج هذا السوق. واش هو اللي متزوج بك ولا انا؟
2: ايوا ها هي نيت البارح طلبتني باش نرجع نطيب لها العشاء، حيت شي ضياف جايين عندها ويمكن يسهروا، وانا ما غاديش نكلف على المرأة في اخر الليل توصلني، اذا خاصني نبات عندها حتى للصباح. ايوا واش

0: دير دابا.
1: وإلى وقيتا دايرة معاك تجي عندها؟
0: دايرة معايا هاد الصباح مع 11، راني قاعدة تعطلت العشرة هادي.
1: وخرجي، اش كتسناي؟ قريب هذا شي 100 درهم نغدي بها البنات.
0: هاك تهلا فيهم، الله يخليك قويدر.
1: زيدي شي 20 درهم باش نشري الكارو.
0: هي اللي عندي باش نقبض الطاكسي.
1: ديري الرياضة شوية وسيري على رجليك، بركة من الفشوش.
0: راها الطريق بعيدة.
1: باقا صغيرة.
0: راني خايفة نتعطل.
1: زربي شوية في المشية.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في تشخيص هذه الحلقة ماريا صادق بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة وحميد زيان. موسيقى الشعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، معول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي

0: مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

كما خوفت الشدوك.

0: تكون سيران زحد وزينين ملزين شك تكون سيران حسد وزينين ملزين
1: حسك وانتك لا

0: الناس.
1: وكانت غلات
0: لو الناس معاك مرة ما تقبل تتات.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد

الاستعداد وتقديم أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهدي يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية، فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا.

غريبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: عاد بسمة مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلعت القصة تما وسمرتاح من الغياب
1: سمرتاح

0: قد قصتنا وسمرتاح من الغياب وتنعار جعلت بسمنا ومشينا وجينا معاليا
1: وبقى
0: قصتنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حرتها والنفر والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا

عيون نجمي وخلي ايامك خضرة بيه وخليك بسمة في عيون نجمي وخلي ايامك خضرة بيه افرح واضحك

ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا شوفها بحب وامال، ارتاح يا جميل.

وخلي ايامك خضر وخليك بسمة في عيوننا دي وخلي ايامك خضر افرح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تغدوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقال كامل المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. المراهقة مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة. وأهمها إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك، لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لم تكون موجودا فيها لحمايته.

ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلون. سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك. فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنات تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا. الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود. لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطأك واطلب السماح منهم. أظهر لطفك أنك لست كاملا، ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعين الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية.

يخلو بيت من المشاكل، لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتوائها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل، فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا، فاجئ أطفالك دائما وشريك شريكة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية، هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري، لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك، احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء، هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولا يبقى لنا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: Thank you, sir.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
10: رياض الوردة.
11: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
10: جمرة قاتية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
9: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
12: إخراج أنور الجندي. الحلقة الرابعة.
13: إوا خير ما هذه يا أخي هشام عندكم يا كرانيا.
14: عندك الحق.
15: تنت الله يهديك، عندهم هما ماشي انا.
14: ايوه بحال بحال، المهم ديالكم كلكم. ما كرهتش شي 5 ايام ولا 6 ايام ندوزها هنا، فريمون لو كالم ابسولو.
13: وشكون اللي قال لك لا اختي؟ هشام على الدمه، كلشي موجود، ماكله والفاكهه، كل نهار ندبحوا دجاجه بلديه وارا بالرعب باك هشام.
15: انت مضروب غير على كرشك ملي جينا وانت كتصرت في الخوخ والليمون الشاديه.
14: شوف عليك يا هشام سمير، عزيز عليك زعما، انا في الحقيقه ما كرهتش شي دجاجه بلديه في الطاجين وبزيت الزيتون.
13: اييه هي الاولى، نجيب باباها وندبحوها. استناو هاني جاي.
15: تبدا بلاتي بلاتي تبدا سيدي راسك، انت كتعرف تذبح شي دجاج؟
13: وشنو فيها؟ اعطيني الموس وانت تشوف على عينيك.
14: عطا الله اللي يذبح حسن وينصب ويطيب، كاع لا تشقي راسك، الخدامه موجودين وما احنا الا ضياف.
13: اييه كاينه، يعطيك الصحه رانيا. ما قلت يا عين
15: شتكم حامين عليا بجوج؟ ها دغيا درتو البلان للدجاجه ودبرتو على اللي يطيبها.
14: اي وشنو ما نستاهلوش الخيرات قدامنا ونحرموا راسنا؟ جايبين معانا الفرماج والبطاطا السردين وجوه القعص،
13: وييه وحتى الكومير لوا وفيه اللي يبسو وخطف القبي خوك نوض سيدي نوض دير نفسك والراجل وعتينا بشي دجاجة مقمة حول فروج ونادي على الخدامة وعطيهم الأمر يبدأوا الانطلاقة وحسبها صداقة.
14: هي صداقة على الوالد ديالو الله يرحمه.
13: الله يرحمه.
14: سي لا ميور اوكازيون.
15: صافي هدرتو كملتو.
13: ايوا خويا راني تشحات الدجاجة ما عليك الا تنفذ باش تفاجأ.
14: ايه وإلا بغى يكملها ويجملها يغسل لينا شي خوي خاتم على الشي هدية باش تكمل نزاها.
13: ويلي راني انت يا هذيك القضية مضمونة على فين عمرك شفتي في تقاليدنا الغدا بلا ديسير.
14: عندك الحق سمير الغدا بلا ديسير بحال الغنى بلا بندير الأغنية كتخرج ناشفة أولا هشام.
15: أخويا أنتوما تلاقيتو أنت مقص وهي موس علم الله كي غتخرج هذيك السنة. صافي يا لالا نشويتي لي مع الدجاجه شبعتي
14: الحمد لله ميرسي انفينيمون.
15: يلا يلا نسرحوا جرينا شي شويه تما جهه داك الكوريت البقر شوفي شي بقيرات كان شراهم الوالد الله يرحمه هولنديين
14: وفين مشى سمير
15: ايوا عرف

0: سمير هرقة ومشى تنصر جنب الساقية، بغى يدير قالك شي غميضة.
1: في الحقيقة حتى أنا والله ما كرهت شي غميضة، وخا غير نص ساعة.
0: إيه وحتى أنا نيت إيوا ندخلوا للدار، هنا الشمس حارة.

0: ليلى كيف صبحتي؟
1: صافا الحمد لله، اليوم حاسه براسي مرتاحه شويه.
0: مزيان، تبعي نصائح الطبيبه ليلى وما يكون الا الخير. ما بقى قد ما فات. شفتي عمك البارح؟
1: اييه شفتو وسلمت عليه. عيت ماما ما تحبسوا الغدا، قال لها مزروب مزروب بزاف، يمكن على داك الشيء ديال الفيرما وقيلة ولا ما عرفت.
0: الفيرما؟ ما الفيرما؟
1: ايه قالت لي على شي موتور ديال البير خاصو يبدل واحد جديد ويجيب واحد جديد، ما فهمتش. عاد القضيه ديال الزيتون خاصو حتى هو الخدامه اللي سوسو باش يتباع. مهم
0: مزيان، انا نيت فكرت هاد الايام باش نتناقش مع ماماك في واحد المشروع مهم، ولكن خصك تكوني معايا باش نقنعوها.
1: فريد مشروع ديالاش هذا؟
0: مشروع ليلى، مشروع مربح ان شاء الله الا عرفنا كيفاش ننجحوه. غادي يغطي مصاريف الفيرما والعلف البهايم ويشيط الخير من الفوق.
1: مزيان، اذا هذا مشروع فلاحي على ما فهمت. لا
0: ما عنده حتى علاقه بالفلاحه، بالعكس مشروع سياحي.
1: سياحي؟ واش من علاقه بين الفيرما والسياحه؟
0: علاقه كبيره وطيده. انت كتعرفي ان الفيرما جات في منطقه خضراء حيطين بها الجبال، ووقت الشتاء والبرد كيصبحوا هاد الجبال مكسيه بالثلج، زياده على الواد اللي قريب من الفيرما. يعني خلاصه القول، مناظر فاتنه كتجلب مئات السياح سواء الاجانب او ولاد البلاد. ونقول لك طيله ثلاثه ديال الفصول، الشتاء ربيع وصيف.
1: يا فريد هادشي انا عارفه. ومن بعد؟
0: انا نفسر لك ليلى، المركب السياحي اللي كينزلوا فيه السياح هو اللي كاين في المنطقه. الصباح غير كافي يتحمل هذا العدد الكبير من الاجانب اللي كيتوافدوا عليه، لهذا الا استغلينا حنا دوك الزوج ديال الديور اللي وصل الفيرما وصلحناهم وفرشناهم واتتناهم بذوق مغربي اصيل وجدنا لهم السياح مقابل كراء، تيقي بيا غادي نجنيو ثمار هذا المشروع في اقرب الاجال وفي اقرب وقت.
1: اجي، ويمكن لهاد السياح اللي قلتي ياكلوا ماشي غير يسكنوا؟
0: دابا تفهمنا مالو، غادي يكون كذلك مطعم مغربي من النوع الرفيع، كيحتوي على كل ما لذ وطاب من شهوات الطبخ التقليدي المغربي المجيد التديد.
1: واو اكسلون، هذه فكره ممتازه وذكيه. تبارك الله عليك فريد، تبارك الله عليك.
0: الا لا بلاتي نزيدك. بالاضافه يا ليلى لهادشي كله، غادي نخصو وسائل النقل اللي تناسب المنطقه، الا وهي الخيل، وطبعا حتى هي بمقابل كراء. وهاد الخيل غادي نستعملوهم لزوج ديال الاغراض، اولا الرياضه، ثانيا المساريه.
1: اوه اسيدي راك شوقتيني وحمستيني لهذا المشروع، انا ما عندي حتى مانع. من غدا الا بغيتي نفتحوا مع ماما هذا الموضوع. اوكي
0: اوكي، علما ان هادو غير الخطوط العريضه ديال المشروع، اما التفاصيل الممله ديال انجاز هذا المشروع غادي نتذكروا فيها من بعد. اوكي
1: اوكي.
2: اسالي الله يهديك، راه ما عنديش باش نقول.
3: واش بغيتي ندير لك انا؟ حتى انا راه ما عنديش.
2: اعطيني غير 100 درهم راه حتى القاروت قاد ليا.
3: قطعو ملقص منه.
2: علاش غادي نقطعو؟ اش دار ليا؟
3: الا ما دار لك والو دبر على فلوسه وخليني عليك انا في التقار.
2: دابا شد معايا العكس ياك.
3: ما عندي علاش نقبض معك العكس، انت بغيتي الكارو وانا ما عنديش باش نجري عليك، المنطق هو هذا.
2: وما بقيتش فيك دابا بهاد الدوخه اللي انا ضايخ.
3: وانا مالي؟ انا اللي مدوخاك.
2: كون كان خوك هشام اللي بغى 100 درهم كرميتيها ليه، حيت كلكم كتخافوا منه، وانا اللي راجلك وصابر معاك ودخل سوق راسي هاني كنت بهدل.
3: شكون اخويا اللي بهدلك؟ وفاش صابر معايا؟ ياك واكل شارب ساكن من عندهم اللي قالوا هادوك بيليكي.
2: بيليكي؟ احسني بعدك الفاظ ديالك، راك مرا مزوجه تبقاي كتهضري معايا بهاد الاعابير الداكينه.
3: انت اللي علمتيهم ليا، اما انا كنت رمانه مغمضه.

0: ما قاشعة والو.
1: دابا غتعطيني 100 درهم ونخرج ندرك زلافتي ولا غادي نتكسل لك هنا في الفراش والناس حتى انا مسالي مع قبي.
0: راه عرفناك مسالي، قلتها لك داك النهار وليتي عيان ومطرطر ومسالي ومفضي وجامع وطاوي.
1: ايوا لالا مزيان مزيان ملي وصلت معاك لهاد المعركه، انا غادي نخرج ندبر على راسي.
0: راه داك الشيء اللي قلت لك شحال هذا وانت مازال ما دبرتي على والو.
1: ها هو غادي غادي يدبر.
0: ايوا سير دبر.
1: حتى انا عييت نيت نمشي نتزوج بشي مرا اللي تفهمني ونفهمها وتعرف بحق الحياه الزوجيه وحقوق الزوج اللي عليها.
0: اشنو عاود اش قلتي؟
1: كيف كتسمعي يا كان غير عيان ومطرطر؟ ايوا خليني لالا نبقى مطرطر وعيان.
2: مرحبا مرحبا بالسي قاسم، زيد دخل انت راك ماشي براني.
3: واسمحي لي يا لالا غيتا، والله العظيم بالله سمحي لي الا تهجمت اليوم ودخلت للقبه فين كيجلس المرحوم خويا.
2: انت مول الخير ما حلك هذا، بحال البارح بحال اليوم السي قاسم. زيد زيد زيد ودخل وخلي صباطك بلا ما تحيدو.
3: لا لا لا لا غيتا حشومه حشومه.
2: يا سيدي غير دخل القبه، راه ديما كتنظف ماشي مشكل هذا. بلاتي بلاتي نمشي نوجد لك شي تبرد ديالها.
3: لا لا لا لا عاد شربتو عاد شربتو، ما عندك علاش تكل في راسك، بغيتك في واحد جوج ديال الكليمات ونمشي لا سمحتي.
2: ايوا انت ونظرك السي قاسم.
3: يا لالا غير غير قاسم بلا سي، حنا راه عائله وحده. بغيت نقول لك لالا غيتا، الموتور اللي كيطلع الماء من البير راه شريته ولكن راه مازال ما ركبناه، لانه خصنا نزيدو نحفروا البير ونغرقوا مزيان باش ما يطلع لنا شي الغيص.
2: والثمن باش شريتيه شحال؟
3: الله يهديك لالا غيتا، اش دانا لشي ثمن ولا غيره؟ انا دابا كنفسر لك وخلاص، انا ما كيهمني شي الثمن نقولوا لك وانت ما كيهمك شي تعرفي.
2: ايوا سبحان الله اسمح لي.
3: سبحان الله وبحمده، واش انا جيت دابا على الفلوس؟ حشومه كاع نذكروا الفلوس على فمنا، المهم نكمل لك. والزيتون راني دبرت على الخدامه باش يسوسوه وينقيوه ويعمروه في الكوربات باش يتباع، وبيني وبين كلالا غيتا انا اللي غنشري بلا ما نقلبوا على الشاري. ايوا موافقه.
2: واش غادي نقول لك، الله يربح، اللهم فيك انت ولا البراني.
3: وحاجه اخرى لالا غيتا، هانتي هانسابك ها ولادك سولوا على الثمن اللي رايج في السوق وانا مستعد نديه لكم لا ضر ولا ضرار.
2: اش هاد الكلام السي قاسم، انت راك عم الولاد وفي مثابه باهم، الا ما كان الناس بك عطيه، وهذا السوق سوقي انا وما سوق حتى شي واحد.
3: يا سلام كلامك زين لالا غيتا، انعم به واكريم، ما قلت يا عيب. اذن انا غادي نتصرف وباش ما كان غادي نخبرك. يلا بغيتي تسولي على شي حاجه اخرى؟
2: هاد الساعه ما عندي علاش نسولك.
3: ايوا خليت لك الراحه
2: تمشي على خير.
3: فكرتيني يا لالا غيتا،
2: نعم
3: الدار اللي جيت البير في الفيرما راه دخلت ليها وجبت فيها واحد الدوره ولقيت هاد التليفون بورتابل مرمي جنب السرير، ما عرفتو ديال من.
2: ما يكون هذا غير دولدي هشام ولا شي صاحبو اللي نساه، حيت قال لي غادي يطلع للفيرما.
3: ايوا لالا راه طلع وتهلات فيهم مرات الخدام ودبحات ليهم دجاجه. ايوا غير باش يكون في علمك وخلاص، اما انا هذاك السوق ماشي سوقي.

0: كيف بقيت يا حبيبتي؟ نصت غير نشوفك ونشوف غيتا. ساعة الخدامة قالت لي غيتا خرجت.
1: ايوا بيني وبينك الشومة ما كان عارفها واش خارجة ولا داخلة. والرياض كبير شي ما سايق الخبال شي. قولي لي بعدا الشومة اش خبارك؟ واش خبار البنية؟ قولي لي اسمها بعدا
0: رانيا. لاباس امي رحمة يسول فيك الخير.
1: وراجلي حتى هو لاباس. قولي لي بعدا اسمه
0: المختار. ويلي اش هاد امي رحمة وليتي كتنساي؟
1: والو العقل بنيتي مشى ما بقيت كنقفل على والو. لاباس اللي حتى انتي ما نسيتك.
0: ولا واه لهاد الدرجة كاع
1: لهاد الدرجة وكتر يا الشومة. غير الله يتمم ما بقى على خير.
0: ايوا امي رحمة هذا حال الدنيا ما كاين غير سبق هاني تابعك.
1: شنو قلتي يا الشومة؟
0: قلت لك هذا حال الدنيا.
1: لا الكلمة الثانية اللي تابعها هذا حال الدنيا.
0: ما كاين غير سبق هاني تابعك زعما كنا شي تابع شي.
1: هكداك دابا عاد فهمت شي تابع شي حتى لعند مول شي. قولي لي بعدا الشومة عاد تفكر واش بصح بنتك اسمها قلتي
0: رانيا؟ رانيا امي رحمة.
1: واش بصح بغات تجوج بولدنا هيشة ولا غير الكذوب والتجرهين؟
0: كيفاش؟ ايوا انا امي رحمة ما في راسي والو.
1: وراجلي اسمه قلتي
0: المختار. المختار
1: اي المختار حتى هو ما جايب خبار.
0: المختار ما جايب خبار ما معمر دار ما داخل سوق الجار.
1: اي دبر راسه.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة إنتاج الإذاعة المغربية.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحمة الله ومن زار.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا، منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموما. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع ثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا أو شاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول بأسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا علاه أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتيم. سي أهل الصعيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا أحمد. مرحبا.
3: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيه في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشنهي بالحسانية باش أنك تفصل لنا في هذا الفصول. سي أهل الصعيدي،
4: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك ونشكر المستمعين.
3: مرحبا.
4: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذاعة الداخل من أحسن الإذاعات، الحمد لله.
3: مرحبا.
4: الحقيقة منين خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
3: نعم،
4: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء. لو كان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض، تطلع يعني البخار، البخار يكون مطر وتمطر على البلاد، وينبت منها الأعشاب، والأعشاب ينتج كل الحيوانات، والإنسان يعيش إلا بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ فصل الربيع.
3: اش نقلوا بالحسانية؟
4: فصل الربيع تيفسكي، واللي والكلمة أصلها اطفو واسكي. يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
3: هذا فصل الربيع اللي يعتبر الربيع أمير الفصول أصلا.
4: هذا الفصل هو قلنا فصل تيفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة. شهرته الأول من فبراير، وفبراير وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكبس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرك فيه رئيسه 29 يوم. هذا دائم
3: يعني كل أربع سنوات.
4: كل أربع سنوات، نعم. هذا هو فبراير. يسلبوا مارس ويسلب ذاك أبريل، وكلهم مسمي أصلا ما نعرف قاعدوا كل اسماء اللي يقولهم يخيين النيسان والنيسان
3: يعني هذيك في الشرق كيستعملوا هذيك كلمات شباط
4: قبالة. ذوك فبراير قلنا مارس وبريل، هذا الشهر ثلاثة فيهم هذو اللي ينعدوا المنازل، والمنازل هي النجمة تطلع ما بين هي وصاحبتها، يعني 13 يوم و 12.
3: نعم.
4: تيفسكي عند السعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين، زادهم نجمين التالبين يطلعوا عاقب السعودات وكستة وبطن الحوت، والتالي الجيمات التابعات كيف كرش الحوت. هذا هو تيفسكي.
3: نعم.
4: نتخطاو الفصل الصيف، وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار. منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصرية والدبران والهاقعة والهنعة وذراعة. هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحلة والمرعى بعيد من المناهل والأبار، العود شديد عليه البوادي. يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله ثلاثة. يمشي الحواني بكر اليوم ويبات في الطريق، والنهار الثاني يظل يشرب الحاسي ويصدر عقاب النهار ويبادون الخيام والليلة الثالثة يروحوا لهم.
3: وش هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا؟ عندهم شي علامات
4: فصل الصيف مالو؟
3: باش يعرفوا واش عندهم شي علامات اللي كتبين الإنسان الصحراوي في البادية
4: زين
3: ديال الصيف.
4: زين فصل الصيفي يوم يزن من مياهين يدخل المصيف، وهذا عند الكبار. يوم 17 مايو يدخل الصيف. هذا هو علامته عندهم الإعدامة. أيوة الصيف مايو أبريل، مايو أبريل ويونيو ويوليو ياك. ويوم 16 غشت يدخل الخريف.
3: إذن الخريف يدخل في غشت.
4: الخريف هو يعني اللي تالف الصيف. الصيف تلمو الخريف. هو زمن الصحايب الربيع. فهم ذاك؟ وزنا جايين وقع. المهم الصيف منازلو إذا مرقلنا السبعة ويدخل يوم 16 في مايو. هذا هو الصيف.
3: واش تلبو؟
4: الصيف لا يتلبو، تتلبو يتلبو الخريف، وهو بدأ الأمطار يشو السحايب ويشو كل شيء ينبت الربيع، وهو شهر الأمطار عادة ما. ومنازله هي النظرة والطرفة والصرفة والخيرتان والعواء والسماك، ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا. ولا ننسى أيضا، ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
3: ما شاء الله
4: في الوقت الواحد،
3: لأن أرض خصبة ما شاء الله
4: خصبة.
3: نعم.
4: وهي شربت كما ينبغي. وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت،
3: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها، فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة، فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات.
4: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي لوم، ولم هو الماء
3: ما صحيح،
4: والولد هو النبات
3: ما.
4: الولد هو النبات، خالق من دار عظيم اللي رحمها ما ينبت نقولوا عاقل.
3: وتعرف بعض المناطق السياحة الصعيدي وأكيد غادي تكون كثيرة ما شاء الله، تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والأرض مسحوبة، أشنا هي بعض الأماكن في بادية الصحراء ناخذ جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب اللي كيكون نبات وربيع وكتكون الأمور وكتمشي الناس وتلقى ذاك الجو ديال القرواح وتقيس القراير
4: زين حتى أجمل الأراضي عندنا هي أرض تيرس.
3: أرض تيرس هذا عليها الفنانين والشعراء والأدباء
4: يشعروا لها،
3: تغنوا بها صحيح
4: والله، والغير ذاك ما يشعروا لها ظهرا لأنها أرض طلحهم ولا طلحة جميلة من بسطة، تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك معه 100 كيل 100 عجيب وغريب، ولو جميع النباتات اللي تقول طريق تنبت تيرس، خارج نوع تنبته ما ينبته النبات الثاني وهو أسكاف. شجرة أسكافين قال له خلقها مولانا للجمال، لأن الجمال خلقهم مولانا من الملاح ولبن البلاريك، منين تعود توكل الربيع العادي. جبرنا عالم يكساع ولا ما هم جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل، منين تعود توكل الربيع العادي من كل يتر من لبن البل فيها تقريبا يبوي عندي عنه 25% منه
3: الملوحة
4: الملح. قال هذا النصراني
3: صحيح.
4: عن شك قال شكان لتر قال دلي درمادير اللي هو البلدرة واحدة فيه 25% سيل
3: يقول 25% ديال
4: الملوحة من ذيك الأملاح اللي توكل.
3: صحيح.
4: يبقى شيء ثاني الدهون وملي في الربيع، ربيع كامل فيه الدسم. وهو لا يتخلق منه ذروة
3: ما شاء الله، وصحية
4: وصحية ويخلق منه شحام الجوف. وكذلك الغنم والبقر هذا كامل، هذه النباتات جعلوا ان فيها الدهون، لو كانت الماء فيها الدهون شحال ما يعود الدواب بقى معروف.
3: اذا هذا هو اللي يعطي الشم، وبالخصوص الدروه ديال
4: السلم.
3: نعم.
4: المهم عن هذا قلنا هذه الارض اللي قلنا هي تيرس، وهي اجمل للأراضي في لسان بلقيم غد زاباد.
3: وأي فصول كتكون الأرض فيها رائعة جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها أرتيرس.
4: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر عشرة هذا عشرة فانتاك شهر عشرة وشهر تقريبا تسعة هذا اللي علينا ضريك شو تنبير هي دائما من جفيم الأمطار تعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك البوادي الحر لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته لأقطي الأعشاب الربيع
3: ما شاء الله
4: الحر يقول لك لا تفرش دائما يمت الطير يمت الذنبان ينبت أبوياك سمعتوا إيش ليش تقول تعيد الطير والذنبان والمركبة والنسيل والدسمة صدرات حرم ولا عندك مغطى صدر
3: ده غطاء نباتي ما شاء الله
4: متنوع
3: صحيح وغني به
4: وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة كيف عندنا زاز عندنا صدر أربعة عنقلها القرطوفة رايحة منين تشمها مع عبد الحميس
3: هذه نباتات عطرية هذه نباتات عطرية
4: هون يقولها الشهيبة يجروها عند القاوي يجروها عند السقاوي يجروها لنا فتين قالها الشهيبة وحنا نقولها القرطوفة رايحة تمتينه وتذوق طعمتها في اللبن
3: وفاش يوفاليهم أتاي شنو هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
4: زين حتى والله تزوك النيت خالق ربيع عندي له
3: قالها تزوك موجودة في أرتيرس كاين تزوك النيت تزوك النيت موجودة في أرتيرس
4: والله عشب ربيعة قالها تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيو تجعليه له ياسر بعض مهم يا لا تزوك النيت عين تجعله وتجعليه على اللبن مولي قالها ما تجعليه على اللبن
3: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء
4: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
3: وبالحسانية شين قالوا
4: شتاء لا شتاء فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد بيامة البرد والحيوان لا بدالوا من أسكا يجبروا البرد
3: وكيكون فيها القريسة
4: القريسة 40 ليلة حق وسطها 25 هي 90 يوم 25 سابق القريس و25
3: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم وش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكينة
4: يقولوا لك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحق ديال البنت اللي عندها العمان من البن والرماد بكرت النيران والبنت بعض من نوع من الناس تسمن فيه البنت نوع من الناس عنده البنت بناته بأكتو يزيدوا
3: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
4: فناصل النازل ديالها هما نوفمبر وذوجنبر يناير نوفمبر وذوجنبر يناير المنازل هذو بعض جاهة وبعض جاهة الشهرة منازل هما القلب التنجوم الوصاني مهم قداية والكليل كيفو والشولة ست نجوم كيف لاش كاتب الحالة كينواش الناقة حق والنعايم والبلدة وإذنان آخران السنسي اسمه مريك مهم عندها سبع منازل هو الشتاء ودائما إلى عاد العام مشدود يكثر فيه الجرب في البلد وهو ينقاله
3: وباش يدوه كانوا يدوه
4: زين حتى
3: البادية
4: الجرب نداوه بالسم ينخلط على الماء تنحك شرب الزايلة بزاف لين يقوم منه الدم حجرة وتنطلي به وإلى ما أجبرنا ذاك نديره زيت الوتات المحروق زيت المحركات
3: يصلح فيه ينفع
4: يصلح فيه وإلى ما أجبرنا ذاك نديره واعر قوام الزيت الحر وهو اسمه هذا دقيق عود أصفر وأحمر يورث شن قالوا ناس اسمه لك أخوي هون مرة عليه اسمه يورثه شهير قاعد دقيق أصفر أعرف ربما منه عود معدل منه فوسفور عدل منه قيل كبريت يقول عمولاه
3: كبريت صح
4: كبريت
3: لونه أصفر
4: تطلبيه الزايلة
3: الله
4: جبرنا عن كبريت أنا هو اللي نطلبيه والسم معلمة وزيت الوتات محروق هذا هو دائما الباشا نعالجه إجراء قلنا المنازل وهم القلب والكليل والشولة والنعايم والبلدة ونجمين الأخرين
3: الله يجزيك أكرمك الله بهذا المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد وناد المنطقة، لأن فعلا محتاجين هالثقافة الحسانية الأصيلة في هذه الحلقة اللي خصصناها. مشكورا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة وشنهي المنازل ديال كل فصل من الفصول. فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أهل صعيدي محمد الحسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اسكي علينا مسخان واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنان يفرق الزين زين زينا.

لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا مال بتنا جبناها.

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاب هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة بالناس تطلع درجتنا

حملت من ناقة فوق رحلها ناقة

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية يكشف جانباً من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجح في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا. بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة.

صاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه، وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق
منصور

0: وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية. فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره. وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة
مطلوبة مع المسلم ومع الكافر.

0: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة. يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

دوائر قلوب ومقيل العذراء شوى يوم فرش القروب

what I say.

ayyalar bak şehri. هذه الحية ضربك يا أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي ضربك يا أهلي وإذا حصرت لي بتميمي كن أن أنت يا علي فوقك ذراع من أنديمي دن دن دن دن دن دن دن

عاش تم في حرمه في حرمك باش نتم تم في حرمك يا الحريمك باش تعود يا الحريمك.

رب طاعته رضا الجود يرضي طالبين رضاه وسألهم مغفرة وفضلا.

فقيرها لا يرتجى سواه. طمد بلاك

سيدت غرائب صنعه بوجهته لولاهما شهدت به لولاهما إليه العنت العقول فأمنت بالغيب.

لوجهه وله سجود ووج وجباه. طوعا وكرها خاضعين نبي عزه وله عليها

على العرش والكرسي ثم على عليه علاه بعد حابسات الأرض فرشا

رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما طاه. كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة

لصاحب يسكت ديون فاقضيها عنه وبلغه الذي يهواه واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا علاه وذق برد رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أقمع بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاه

ما صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني لا حبر قلب رفعيني فامي شران وأقنان حمل من صابين في مرسم عثمان ممان وأقنان حمل من صابين في مرسم عثمان

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى.

الربع الربع شرقي يد الهوى والوجه صبر بعد الصبر منازل بجنب جهات الدخن في مستوى الجوام وفي جلتي ذات الجمال ونعفها إلى مستوى الأعسام من حيث مرت معاهد الروم ترعي عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوى عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب

إذا ابتسمت خرت تلفون.

yarın sen eyne deydin, işine geçti her şey.

الحال الواد باك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة الجربة الواد الواد باك الجربة وشعاع في الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي

لا ليت شعري أرسل إمام قيام.

رضعت ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر سليمان.

لعله صحابي بطيب سيبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن تكن تكن

ليش الخضراء تموزي

لا فرقان بالربع سبحة سندمكي ما بالربع سبحة سندمكي سبحة سندمكي في كل ربع من مرابعها

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرش. تحرشي من قتلنا أنت أثمي وجدت حوض الحب حين أردت مر الملاقة طعمه

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من أدب البحر
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا. شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء

0: باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءاً من المحيط ومتصلاً به كبحر القزوين. والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
1: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين. والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت، والحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات.

0: حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فكري رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذاب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإرسال

باقي القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الرابعة.
3: صراحة عمي ما كنش كنظن هاد الحسن من فقراء المساكين كله غيحضر.
4: عندك الحق، العام اللي فات كانوا أقل من هاد المرة.
3: على هاد الحساب عام على عام كيتزاد العدد.
4: إيوا اش غادي نقول لك أوليدي، اش غنقول لك أشاكي، أنا كنفق من جهة وربي سبحانه وتعالى كيخف من جهة أخرى. حتى حاجة ما كتضيع. فكرتيني هاك بعد هاك، خد هاد الفلوس ديال التفريق، تكلف انت بالرجال والسيد اللي معاك يتكلف بالعيالات.
3: لا عمي، رجال عمي فيهم شوية ديال النقير، هما منظمينش. مازال العيالات إلا تكلفت بهم كيحشموا وما غاديش نلقى معهم مشكلة.
4: يو اللي بالك، هاك هاك شوف، 100 درهم الواحد ويدوزوا ياخذوا التمويل.
3: واخا
4: ها،
3: كون هان كل شي غادي يدوز بسلام.
4: يو سير الباب الضريحة فرق ديك البركة.
3: هو الأول عمي. اش كنشوف؟ هي زينب، هي زينب، هي هادي باقا لابسه الجلابة البيضاء باش شفتها النهار الاول. هي اليوم نحصل على جميع المعلومات لما توصل نوبتها باش تقرا

0: غنتكلم معها ونطلب منها باش تسناني على برا. سمحي لي انا تعطلت عليك وخليتك كتسناني.
1: ماشي مشكله سيدي، بناتي حتى انا راه كيتسناوني، ولكن لقيت راسي خاصني نتسناك حتى انا.
0: شكرا، كنعتذر مره اخرى، بلاشك باقيه مفكراني.
1: اسمح لي، علاه كنا تشوفنا انا وياك قبل؟
0: الله يا لاله، معلوم، انا نسيتي.
1: وما عندي علاش ننسى، حيت اصلا انا راه عمري ما شفتك.
0: عمرك ما شفتيني؟ العجب.
1: شنو اللي جاك عجبه سيدي؟
0: تفكري مزيان وحقي فيا.
1: ايوا اسمح لي، انا راه ما عقلتش عليك، ما سبقش ليا شفتك.
0: انا اللي كنت صدقت عليك بشي بركه قليله، 200 درهم باب الروضه ديال باب غمات، واش عقلتي؟
1: اييه دابا عاد تفكرت.
0: ايوا شفتي، دابا انا ماشي غلط.
1: وانا راه ما قلت لكش سيدي راك انت غلط، قلت لك غير ما عقلتش عليك. المهم ياك ما بغيتي دابا داك 200 درهم ديالك نرجعها لك، غير بلا ما تغلط فيا.
0: حاشا ابدا، انا قصدي غير واش عقلتي عليا ولا لا.
1: وانا سيدي دابا عقلت عليك، شنو مورا هاد الشيء؟
0: من وراه غير الخير، الا قبلتي تخدمي انا موجود، الخدمه كنظن احسن من السعايه.
1: الا سمحتي عاود هاد الشيء اللي قلتي.
0: قلت لك الا قبلتي تخدمي الخدمه موجوده.
1: ها واش انت بعقلك ولا حمقي هاد الراجل؟ غير من باب الاحترام سيدي، واش عرفتي اش خرجتي على فمك؟
0: عرفت، وانا على يقين غادي نعجبك وغادي نعاملك بكل احترام.
1: واشنو غادي يعجبني فيك؟ كتشوفني قابطه قدامك حق الله وكل شيء باين قدام عينيك، وفوق هاد الشيء كله زعمتي وتشجعتي تقول هاد الكلام. الا بغيتي 200 درهم ديالك سيدي باش تصدقتي عليا خودها، والا كتقلب على شي حاجه اخرى سمح لي راك غالط في العنوان وضايق مع راسك.
0: لا انا قصدي شريف، من اول مره شفتك بغيت ننقدك، الله وحده اللي مطلع على قصدي، اعطيني فرصه نشرح ليك بكل صدق. هي فقط فرصه واحده نبين لك شنو هي العلاقه الحقيقيه اللي كنتمناها تكون معاك، بلا كذوب بلا نفاق بلا ما تشكي، راني صادق في كلامي يا زينب. اقسم لا
1: بلا ما تقسم، بلا ما تقسم اسيدي، انا راه فهمت مرادك وغايتك، حتى انا اعطيني فرصه من هنا لغدا نفكر في هذا الكلام.
0: اذا ندير موعد،
1: حدد الوقت انت والبلاصه فين، وانا كنوعدك ما عليا غير نحضر.
0: اذا فهمتيني وقبلتي عليا.
1: ايوا اسمح لي، كنظن الوقت ماشي مناسب ومازال ما وصلناش لهذه المرحله، المراه حرام تتكلم في هذا الموضوع وهي في حق الله.
0: امرك لاله، غير الا سمحتي عندي واحد السؤال، وقتاش غادي تخرجي من حق الله؟
1: ايوا سيدي، في الحقيقه انا راه دايره هذه اللبسه هذه غير باش الناس يعطفوا عليا. فين غنتلاقاو؟
0: في داري.
1: ساكن بوحدك؟
0: انا وحداني، ما عندي لا اب ولا ام، والسيد اللي دار لكم الكرامه في الضريح راه عمي.
1: ما عندك خوت سيدي؟
0: انا الوحيد عند والدي الله يرحمهم.
1: الله يرحم الجميع. اسمح لي انا فكرتك في والديك.
0: ما كاين بس، اطلعي للسياره نوصلك لمحلك، وغدا موعدنا في باب الروضه فين تلاقيتك اول مره.
1: لا لا لا، نتلاقاو حسن حدا محطه القطار
0: اللي عجبك يا زينب.

0: عرف سي خويا الروبيو فاتحة بنزرة العرجة
1: مالها؟
0: والله سقاني بغيت تزوج بيا وانا ما عرفت منين بدا راسي.
1: ايوا بدا راسك اخويا من رجلك، سير عند ما وخطبها.
0: ولا هي راه قابله كتموت عليا، راه ما كتقدرش تنفنف قدامي.
1: كتخاف مني؟
0: ولا وكتحبني واحد الحب ما ضايرش اكثر من امها.
1: هلا حتى ما كتحبك؟
0: ولا
1: ايوا شنو
0: ما فهمتيش؟ دابا هي كتحبني ولكن انا مسخوت لوالدي.
1: ايوا واش بغات دير بك؟
0: وخليني نكمل لك.
1: ايوا كمل يلا.
0: انا مسخوت حيت فات مني قلت ليها حتى انا كنحبك.
1: ايوا
0: وهي تزيغ وفرعنات ولات كتغير عليا بالعنف.
1: وانت تزرق ليها عينيها؟
0: لا شيت عليها غير واحد الشيره خفيفه وتهرسوا ليها السنه قدامين كاملين.
1: ويلي دابا تمشي دايك لعلك.
0: لا لا لا مشات امها وعلمات البوليس وهما يقبطوني وقدموني للمحكمه. بالحق حكموا عليا غير 3 شهور.
1: صافي
0: صافي.
1: انت شحال كنتي بغيتي؟

0: طلق طلق لاقا هذاك الكاس اللي هنا راك هرمتي لي قلبي. انت ريبتي السيده فما وكطلب البراءه.
1: ما فهمتيش اخويا الروبيو، المحامي اللي دارو
0: دافع عليها مزيان.
1: ها انت فهمتي
0: وجاتك انت،
1: ها انت فهمتي المعنى.
0: كان عليه دافع عليك انت اللي ريبتي لي اسنانها ياك.
1: ولا
0: خوليو توالي هذا الملف اخويا، راك ربشتي لي مخي. واش انا ناقصني غير همك؟ بلاتي بلاتي طفي طفي طفي هذيك المشجره.
1: علاش اخويا الروبيو؟
0: طفيها طفيها. نشوف هاد خيتي اللي جايه حتى لهاد الوقت وموصله خينه مازال بالسياره.
1: شكون هادي؟
0: زينب مرات الوالد. ها انت ادخل سوق راسك لعلك.
2: الروبيو اش كدير هنا؟
0: راه انت اللي خصنا نسولك اللي جايه حتى لهاد الوقيته، فين كنتي؟
2: على موالف كتسولني؟ مالك ما كتحشمش؟
0: اه انا اللي خصني نحشم ولا انت؟ اش هزاف ديك القفه؟
2: ماشي شغلك مقضيه.
0: وشكون هذاك مع من كنتي راكبه في السياره؟
2: هذيك مراه ماشي راجل، ما شفتيش مزيان.
0: ايه دابا انا وليت عور.
2: ايوا شغلك هذاك؟ هذيك اللي شفتي راها مراه كنت خدامه عندها.
0: لا لا لا راجل.
2: لا سيدي مراه.
0: طلعي طلعي واحد 50 درهم الا بغيتي نسكت وتولي مراه.
2: كاع لا تسكت اللي في جهدك ديرو.
0: خوليو.
1: نعم اخويا الروبيو.
0: ياك شفتيها مع من كانت راكبه، راجل ولا مراه؟
1: واش نقول لك اخويا الروبيو، انا كنت نعاود لك على المحكمه، ما شفت لا راجل ولا مراه.
2: صافي حشمتي ايوا خليني ندوز.
0: ايوا حيت خوليو ما شاف والو راه غير 20 درهم.
2: ما عندي حتى ريال قلت لك، ولا ما خليتينيش ندوز غادي ندير صباعي في ودنيا ونغوت.
1: الروبيو وانا على الشيطان، وانا على الشيطان صاحبي، راه هكذا انا وقع لي مع فتيحه حتى ريبت لاسنانها وصدقنا في المحكمه.
3: قولي لي يا سلوى، باش جاوبك عزيز باللي قلتي لي على الخطوبه؟
4: ما قال مسكين والو، بالعكس خرجنا شرا كادو خاتم وقرميط وجاب ربيعه ديال الحلوه ومشوم ديال الورد كبير وجا خطب.
3: ايوا ما عندك ما تساليه، راجل الله يعمرها دار.
4: ايوا لانه بابا هضر معايا وشفته مقلق. الوالده خلاص بالها مشوش وحيره، حكيت ليها انا بكل صراحه هادشي، ما كانش من العاكزين، فضى كلشي البارح.
3: ايوا حنا زعما ما نستاهلوش شي حفله
4: حتى العرس ان شاء الله.
3: ايوا بغينا الحفله تكون غير بسيطه هنا عندك في الدار.
4: ايوا الدار اختي ناديه مازال ما مفرشاش، نكذب عليك؟ بغيتي تجي انت وشاكيب ونخرجوا نديروا شي عشاء ولا غدا على برا؟ مرحبا.
3: شاكيب يشويني فيه، فين انا كنشوفه باقي ديما مشغول. وزاد كملها فاجئني بواحد المشكل مع بنت عمو جيهان.
4: مالو معاها؟
3: قال لك لالا مصدع عليه راسو على الزواج. وكيف جاتك هادي؟
4: ويلي وانتي؟
3: انا ضربني الجايحه، بارك عليا صبري بلا ما تزربي حتى نفك حريرتي معاها.
4: وهو كان موعدها بالزواج؟
3: وانا عارفه عايشه كيف الفكرون في الخواض، ضوخني اهلكني بكذوبه، ما باقي لقيت معاه حتى شي حل.
4: حشوم عليه، عمرو ما جبد هذا الموضوع مع عزيز. في كانت هاد بنت عمو اللي اليوم عاد بنت؟
3: انا كنعرفها، كان قدمها ليا وعرض علينا في واحد العشاء بصفتها بنت عمو وبصفتي صديقة ديالو.
4: ما قدمكش ليها بصفتك خطيبته؟
3: لا.
4: وشنو قررتي تديري معه؟
3: ما عندي ما نقرر، اقترحت عليه باش نمشي عندها مباشرة ونحكي ليها علاقتي به، ولكن هو ما قبلش.
4: وعلاش؟
3: قال ليك غادي نشعل عليه النار، هو ما شافش النار اللي شعل فيا.
5: قولي لي يا زينب، ما كملت لياش على البارح؟ أشوقع بينك وبين ولدي الروبيو.
2: اسمع قويدر، هذه آخر مرة غادي نتشكالك منه، معرض لي في الطريق قالك بغني نعطيه 50 درهم. واش بزز؟ وهانت راه خوليو شاهد، سير سولو وعد زايدها بالتهمة اللي متهمني بها.
5: ديال اش هالتهمة؟
2: واحد المرة سيدي خملت ليها الدار، الله يكتر خيرها، تهلات فيا ومني شافتني تعطلت وطاحت الظلام وصلتني بطلوبيتها حتى لباب الدار. الروبيو ولدك شك فيا واتهمني باللي الراجل اللي موصلني ماشي مرا.
5: وكيفاش خملتي الدار لهاد المرا هادي في الليل؟
2: العشية ماشي الليل، غير حبستني تعشيت عندها وانا حشمت ودرت ليها خاطرها.
5: المهم دابا ما كاين مشكلة، انا هضر معاه يخرج هاد السوق. واش هو اللي مزوج بك ولا انا؟
2: ايوا ها هي نيت البارح طلباتني باش نرجع نطيب ليها العشاء، حيت شي ضياف جايين عندها ويمكن يسهروا، وانا ما غاديش نكلف على المرأة في اخر الليل توصلني، اذا خاصني نبات عندها.

0: كان الصباح واش غندير دابا؟
1: ويلا وقيتا دايره معاك تجي عندها؟
0: دايره معايا هاد الصباح مع 11، راني قاعد تعطلت العشرة هادي.
1: اخرجي اش كتسناي؟ غريب هذا الشيء، 100 درهم نغدي بها البنات.
0: هاك تهلا فيهم، الله يخليك قويدر.
1: زيدي شي 20 درهم باش نشري الكارو.
0: هي اللي عندي باش نقبض الطاكسي.
1: ديري الرياضه شويه وسيري على رجليك، بركه من الفشوش.
0: راه الطريق بعيده.
1: باقي صخيره.
0: راني خايفه نتعطل.
1: زربي زربي شويه في المشيه.
2: في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في تشخيص هذه الحلقة ماريا صادق، بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، وحميد زيان. موسيقى الشعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبدالله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج

0: تحس كون تيل عن زحد وزينين ملزين
1: سكت
0: تحس كون تيل عن حسد وزينين ملزين

0: وحكيت وغنات.
1: وحكيت وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تتات.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد

وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا، صحيح في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل الاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء، وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل، والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.